0: knows exactly what they need. He tells us in the Quran, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Indeed, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, do hearts find peace. What a beautiful reminder. The world around us change every day, but the words of Allah never change. They always bring comfort, hope, and peace. Dear children, imagine if every morning before school, you read just a few verses from the Quran, or before going to sleep, you listen to your favorite surah. Imagine how beautiful it would be if your day begin and end with the words of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm very happy to be with you today again, and I'm so excited to hear your beautiful recitation. Call us on 0297-243355 and share your beautiful recitation of the Quran of any surah you want. You can call us every Sunday from 10 a.m. to 10:30 inshallah and recite the Quran. Waiting for your calls, bi-idhnillah. Salam alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: How are you today?
1: Good, alhamdulillah. كيف حالك يا
0: أختي؟ الحمد لله أنا بخير والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
1: سورة المطففين.
0: ما شاء الله، اللهم بارك. تفضلي. You can start when you're ready.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا سألوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصدون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتابا وجعل في سجين وما أدراك ما سجين حساب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
0: كلا
1: كلا إن كتابا أبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم وفي ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم
0: ما شاء الله اللهم بارك. Very beautiful recitation. Are you going to finish the surah inshallah next week?
1: Inshallah.
0: With your sister. Yeah, of course. فليتفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا عبد الرحمن، كيف حالك اليوم؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
2: سورة الشورى.
0: إن شاء الله. اللهم بارك، تفضل.
2: أنا بدي أبدأ من الصفحة الرابعة.
0: سورة الشورى من الصفحة الرابعة؟
2: نعم.
0: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظلل قواكب على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين إذا أصابهم والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل له فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. What a beautiful recitation. Are you memorizing Surah Shura or are you just reading it?
3: I am memorizing.
0: Oh, ما شاء الله. اللهم بارك. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to fill your heart with the Quran, inshallah, and you become a hafiz of the Quran.
3: كما شئت
0: أريد. Of course she can. فلتتفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are
3: you?
0: الحمد لله. What surah do you want to recite today? سورة الطور.
3: Yeah.
0: تفضلي. You can start when you're ready.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ مكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى النار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعلمون. إن المتقين في جنات.
0: مريم. إنما تجزون ما كنتم.
3: إنما تجزون ما كنتم تعلمون.
0: لا تعلمون.
3: تعملون.
0: صحيح.
3: تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووفاهم ربهم عذاب الجحيم.
0: أوكي مريم. مريم. Not ووقاهم, because the شدة doesn't have a, the قاف doesn't have شدة. So ووقاهم.
3: ووقاهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون.
0: تعملون.
3: تعملون. تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين.
0: كل امرئ
3: بما كسب رهين.
0: Okay, مريم, I want to say one more thing. Yeah. حسب. جزاكم الله خيرا. But this ayah, you said the first, so this ayah have the same words twice. ذريتهم. The first ذريته, the شد, the تاء have ضمة. So you said ذريتهم. It's not ذريتهم the first one. It's ذريتهم تو. And then the second one is فتحة. Okay? Just be careful. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. قراءة طيبة ما شاء الله. Are you going to finish سورة وإياكم سورة الطور next week؟
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. Waiting for your beautiful voice. السلام عليكم.
4: إن شاء الله.
0: عليكم السلام.
5: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟
5: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله أنا بخير والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
5: The last ayah of Surah Al-Baqarah.
0: The last ayah of Surah Al-Baqarah?
5: The two last ayahs of Surah Al-Baqarah.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. تفضلي. You can start when you're ready.
5: من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقالوا سمع.
0: لا نفرق.
5: فرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا

0: به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. Very beautiful recitation.
0: جزاكم الله خيرا.
1: وإياكم. Would your sisters like to read?
0: Yes.
1: فليتفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله وأنا بخير، سعيدة بسماع صوتك. What surah do you want to recite for us today?
0: سورة الضحى.
1: سورة الضحى، تفضلي.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة لك من خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بربك فحدث
1: وأما بنعمتي
0: ربك أحدث.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. Very beautiful recitation. بارك الله فيك وفي هذا النفس. جميل.
0: الله خيرا.
1: Would your sister Amina like to read?
0: Yes, please.
1: فلتتفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمينة؟
2: الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير. وسعيدة بكم. What surah do you want to recite for us today?
2: Page 7 سورة البقرة.
1: Page 7.
2: سورة البقرة.
1: Yes, إن شاء الله. تفضلي. You can start when you're ready.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم أمينة. ولا هم يحزنون.
1: It's not فمن اتبع. فمن تبع. Because there's no ألف.

0: صابون صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله اللهم بارك. You have a very beautiful voice and recitation. بارك الله فيكي. Waiting for you inshallah next week to read page 8.
0: Inshallah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you, Adam?
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
2: The beginning of Surah Al-Baqarah.
1: إن شاء الله. تفضل.
2: أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

إنما نحن مسلمون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الناس

إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا

كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: حقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. I was very happy listening to a recitation and I was enjoying a lot.
0: Thank you.
1: بارك الله فيك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا تتكلم عن الستر والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه القيمة ولهذا الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في هذه الدنيا وأن يسترنا في الآخرة بستره الجميل. الستر والستير من صفات الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. هكذا هي صفات المولى سبحانه وتعالى، أنه يحب الحياء ويحب الستر جل وعلا. وفي الحديث أيضا: إن الله حليم حيي ستير سبحانه وتعالى. الستر، وهو موضوع حلقتنا في هذا اليوم المبارك، المقصود به الستر على المسلم بتغطية عيوبه وإخفاء هناته، والستر على جميع من في هذا الأرض. جميع من في هذا الأرض معرض لأن يكون مفضوح، ولذلك جميع من في هذا الأرض مطالب أيضا بأن يكون ساترا لهذه الأمور التي فيها فضح للآخرين. الإمام ابن حجر يقول: معنى قوله من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار، لأن بعض الناس يظن أن الستر معناه أن أتعامى. صحيح، تتعامى عن العيوب، ولكن ليس في هذا أبدا أي غضاضة من أن تنكر ذلك. تنكر ذلك بحسبك، إن كان باليد من أهل اليد فباليد، وإن كنت من أهل اللسان فباللسان، وإن كنت من أهل القلوب وهكذا عامة البشر فبالقلب أيضا. فالستر لا يتناقض أبدا مع مسألة الإنكار وعدم الإنكار. من الستر أيضا أن يستتر الإنسان إذا وقع منه شيء. كذلك الإنسان إذا بلي بقاذورة من القاذورات، بمعصية من المعاصي، أيضا من الستر أن يستر على نفسه كما قال أهل العلم، وكما سيمر معنا أيضا في ثنايا الكلام. طبعا الذي يظهر دائما أن الستر محله في المعصية، المعصية التي تكون قد انقضت، ولكن أيضا التلبس بالمعصية وفي حال وقوعها لا بد من الإنكار لمن وفقه الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا للإنكار، أو إذا لم تستطع الإنكار فلا بد من رفع ذلك إلى الحاكم الذي سيقوم بدوره بتقويم ذلك. هل الستر على جميع الناس مطلوب؟ الجواب عليها نأخذه من فم إمام من الأئمة الكبار، وهو الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، إذ يقول: المراد بالستر الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد. هذا هو الستر، الإنسان الذي لم يجاهر بالمعصية والمعروف بأنه من أهل المروءات، فهنا الستر. ثم يقول بعد ذلك: فأما المعروف بذلك، أي المعروف بالأذى والمعروف بالإفساد والمعروف بالفساد، فيستحب أن لا يستر عليه إلى ولي الأمر، يعني أرفع شأنه طالما أنه مجاهر، طالما أنه لم يرعوي عن فعل المصائب وعن فعل المناكير، فإنه يرفع بأمره إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة. لأن الستر على هذا يطمعه في ماذا؟ يطمعه في الإيذاء واستمراء الإفساد على جميع الناس. طبعا أمثلة كثيرة معاصرة نعيشها في هذه الأيام. مثلا من الأمثلة التي دائما نسأل عنها عندما يريد فلان أن يخطب ابنة فلانة أو ابنة فلان، يسأل دائما: هل تعرف هذا الرجل أو تعرف هذه البنت أو كذا؟ هنا يحتار دائما الشخص الذي يستشار في هذا الأمر، لأنه قد يعرف معلومة أن هذا الولد غير مصلي أو هو فاسد أو كذا أو كذا، أو يحب أمور معينة قد لا يرتضيها والد البنت أو العكس طبعا. فهنا ما هو الحل؟ الحل بطبيعة الأمر أن يكون الإنسان أول ما يجب عليه أن يفكر في أنه هو في موضع ذلك الإنسان الذي استشاره. فأنا إذا استشارني إنسان في أمر يتعلق بابنته، لابد أن أفكر أنا في يوم من الأيام قد أقع في نفس هذه الورطة أو في نفس هذه الأزمة أو في نفس هذه الحلاوة، فما الذي ينبغي أن أقول؟ وما الذي أريد أن أسمعه في ذلك اليوم؟ لا أريد أن أسمع إلا الصدق. ولذلك إنسان إذا وضع في موضع الاستشارة لا بد أن يقول الصدق ولا يعتذر، لأنه إذا اعتذر أو لم يقل الصدق ترتب على ذلك فساد أسرة، وفساد اثنان، يعني فساد اثنين، الزوج والزوجة، سيفسد به أسرة وسيفسد المجتمع. وذلك الإنسان مطالب بالستر، ولكن مطالب بالتفكر أنه الشخص غير المعروف بالأذى وغير المعروف بالفساد، هذا أمره إلى الستر أقرب طبعا. لكن الإنسان الذي يجاهر والمعروف والذي سيدخل في نكاح والذي سيدخل في زواج أو الذي يدخل في أمور مالية، مثلا أريد أن أشارك إنسان في أمر مالي وأسأل إنسان آخر هل تعرف هذا الرجل، أريد أن أشاركه، فينبغي أن يقول الحق إنه أمين، أو يقول الحق إنه جربته فوجدته ليس بأمين. وكم في هذه المجتمعات من أناس زيهم زي الحكمة وزيهم زي العلم وزيهم زي الصلاح، ولكنهم من أفسد الناس. نعرف كثير من الناس الذين هم على هذه الشاكلة، منهم أصحاب مناصب ومنهم أصحاب ليست لهم مناصب، ولكنهم إلى الخيانة وإلى الكذب وإلى السرقة أقرب. فالإنسان مطالب دائما بأن يقول الحق، لأنه قد يقع في ورطة في يوم من الأيام يصيبه أمر هو في يوم من الأيام كان مطالب بأن يقول فيه الحق. العلماء رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا يقولون أن كما قال سيدنا الإمام النووي أنه الإنسان غير المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه. وهذه مسألة تتعلق حتى بالنواحي الأمنية. الإنسان في هذه الدنيا مطالب بأنه إذا وجد خللا ما، وجد نفورا ما، وجد انعكاسا لفساد معين، ينبغي له أن يسارع بإبلاغ ولي الأمر، لأن في ذلك أمان واستقرار بالنسبة للأسرة جميعا. طبعا يمر معنا في كتب الحديث، يمر معنا في كتب العلم كثير من التجريح في بعض الرواة، أنه كان مخلط، أنه كان مدلس، أنه كان كذا. يمر معنا مثلا قدح وتجريح في بعض من تولى أمر الصدقات أو تولى أمر الأيتام والأوقاف، فهذه لا تعتبر من الغيبة المحرمة. الغيبة المحرمة لا، هذه ليست من الغيبة المحرمة، بل هذه من النصيحة الواجبة. لأجل أن يستقيم الناس لابد أن تكون الأمور واضحة للجميع. في الحديث إلى الجوانب العملية في المسألة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. ما معنى البراز؟ يعني بالخلاء، بلا إزار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى، تعرفون ماذا عمل اليوم الثاني مباشرة أو حتى في نفس الوقت؟ صعد صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أمرا يستحق التوجيه سرعان ما يوجه صلى الله عليه وسلم الناس من حوله. صعد للمنبر فقال حمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حليم حيي ستير، ثم بعد ذلك بين لنا ما ذكرناه في أول الأمر، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستتار، تطبيقها على أرض الواقع، تطبيقها على أرض الواقع وانقلاب المفاهيم. الناس انقلبت مفاهيم الأمة وانقلبت مفاهيم الناس، حتى أن الناس يغتسلون في أماكنهم في عريهم في كذا، وكأنهم لم يستمعوا إلى أمر قاله سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، بل قالته حتى الإنسانية من حيث هي. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمجموعة حلوا أزرهم، يعني فكوا ملابسهم، فقال سبحان الله، لا من الله استحوا ولا من رسوله استتروا، لا من الله استحوا أو استحيوا ولا من رسوله استتروا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أغضبه هذا الأمر. أغضبه ماذا؟ أغضبه التعري صلى الله عليه وسلم. وهناك في البيوت، في بعض البيوت، من يوجد التعري في بيته، إما من خلال ما هو موجود في بيته أو حتى من خلال القنوات الفضائية أو من خلال المقروءات أو غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحب ولن يحب هذا الأمر، وينبغي أن لا نحبه. قال سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وفي حديث قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ثم قال وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله، فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. يكشف ستر الله عنه. ما معنى هذا الأمر؟ معناه، وهذا نجده كثير في مجتمعاتنا، أن كثير من الناس تتفاخر وتتباهى بأمر بمعصية فعلها ذلك في سفره أو فعلها ذلك في حضره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر ذلك من الإجهار، واعتبر أن الأمة قد تعافى إلا من يجاهر ربه سبحانه وتعالى. وذلك نبه في حديث آخر وقال: من استطاع أن يستتر منكم من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع أن يستتر منكم من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. ثم قال أيضا: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. الذي يرى عورة ويسترها أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير، كأنه أحيا نفس، كأنه أحيا نفس. ببركة ماذا؟ ببركة تطبيقه لمسألة قيمة الستر التي طبقها صلى الله عليه وآله. وحذر أيضا في حديث أخرى من التعري، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. تقدم معنا الجيرة وأكرم الجيران، وهنا يتكرر أيضا معنى آخر من هذا المعاني: معكم من لا يفارقكم، أي من الملائكة والأرواح الخيرة. إذن بغي للإنسان ماذا؟ أن يكرمهم. هؤلاء لا يفارقون إلا في دخول الخلاء وعند الخلوة بالمرأة، هنا لا بد من إكرامهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفارقنا حتى إذا ما انتبهنا لهذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ينبه المرأة بالخصوص إلى معنى من المعاني المهمة المباشرة، قال: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، كما رواه أبو داود. طبعا المراد من هذا الأمر نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج البيت في أماكن الريبة وأماكن الفتن ومن غير ضرورة ولا حاجة. أما إن ذهبت إلى بيت أهلها أو ذهبت إلى مكان ليس فيه فتنة ولا ريبة فإنه لا بأس في ذلك، لكن التحذير مهم جدا، والإنسان لا يتوانى. التحذير عندما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب زمنه ذاك ويخاطب هذا الزمن، يخاطب الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل صلى الله عليه وآله وسلم. وينبه المرأة أيضا في مسألة الستر ويقول: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجه كأنه ينظر إليها. وهذا رواه الإمام البخاري. المرأة أحيانا عندما تذهب إلى الأفراح أو تذهب إلى الحفلات قد تنظر إلى امرأة جميلة أو كذا، فينبغي لها لا تخبر أحدا وبالخصوص الزوج في المنزل، لا تخبره بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمنها على ما شاهدته، وينبغي لها طالما أنها حضرت في مكان ورأت أمرا مخلا أو كذا ينبغي لها أن تحافظ عليه، حتى إذا رأت في مجلة أو رأت في مكان ينبغي لها أن تحافظ عليه. ليست المجلات هذه الموجودة أو المشاعة أو كذا بين الناس معناها تعطيني الحق في أن أنشرها، لا، هي موجودة، وربما أن الأمر القرار ليس قراري، لكن على الأقل ينبغي لي أن لا أنشر هذا الأمر وأن أحافظ على الستر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من تتبع العورات صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأجلاء واسمه سيدنا العلاء بن بدر قال في كلامه: لا يعذب الله قوما يستترون أو يسترون الذنوب. الله سبحانه وتعالى لا يحل عقابه على الناس إلا إذا انتشرت بينهم الفساد، انتشر بينهم الفساد وانتشرت بينهم أمور الرذائل. هنا أصبح المعروف يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، هنا يستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري يقول: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. من كان بينه وبين أخيه ستر، حتى لو كان سر ينبغي له أن لا يكشف هذا الأمر، لأن الحفاظ على هذا الخلق حفاظ على خلق قاله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد الأجلاء واسمه عوف الحمسي كان يقول: من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بداها. الذي يسمع بأمر وينشره بين الناس ويشيعه بين الناس كأنه هو الذي بدأ هذا الأمر. وهذا تنبيه لنا جميعا أن نحافظ على الستر، وأن نحافظ على عدم الاستماع إلى الإشاعات، وأن نحافظ على عدم إشاعة الأمر أبدا مهما كان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه الستر صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستر حتى السيدة عائشة. في يوم من الأيام السيدة عائشة ودخل سيدنا أبو بكر عليها على دارها، وعنده صلى الله عليه وآله وسلم جاريتان تغنيان وتضربان يعني بالدفوف، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجا بثوبه يعني نائم على الأرض وعليه الثوب واللحاف صلوات الله وسلامه عليه. فانتهرهما سيدنا أبو بكر يعني انتهر الجاريتين، فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقال عن الستر الذي كان ستر به نفسه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر آخر مهم، أن الإنسان حتى عندما ينام ينبغي أن يستر نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم أثناء النوم قد يتحرك قد ينكشف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مسجا بثوبه يعني ينام وهو متغطي. لماذا؟ ليحافظ على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، يعني طالما أن الأمر فيه عيد وطالما أنه أمر فيه إباحة فلا بأس في ذلك. تقول السيدة عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا حافظ على نفسه وحافظ على من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستتر دائما عند دخوله الخلاء، وسيمر معنا أيضا في النصوص عن ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. سبحة الضحى أو الضحى أي صلاة الضحى الركعتين التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه الثوب أتي بثوب ستر عليه التي كانت تحمل ذلك الثوب هي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهي تحمل ذلك الثوب بيديها الكريمتين الشريفتين. اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري قيامه فيها أطول أم سجوده، إلى آخر ما ذكرته رضي الله تعالى عنها. إذن حرص صلى الله عليه وسلم على أن يستر نفسه بابنته التي مسكت ذلك الأمر له صلوات الله وسلامه عليه. ويقول سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة يعني قضاء حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. كثير من الناس قد يعني تصل به الحاجة إلى أنه يعني لا بد له أن يسارع بقضائها في أماكن مثلا من الأماكن العامة أو كذا، ينبغي له إذا اضطر إلى ذلك لا بد له أن ينحو مكانا بعيدا ولا بد له أن يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكم في الشواطئ وكم في الشوارع وكم في الطرقات من أمور يندى لها جبين المؤمن، التعري والستر من الأمور التي ينبغي لنا أن نكافحها. نكافح التعري هذا لا يكون إلا بالستر ولا يكون إلا بالحشمة، الحشمة التي لابد أن يضعها الإنسان في نفسه ويضعها الإنسان بين عقله وبين لبه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك يعني ارحل، فأوليه قفايا صلى الله عليه وسلم وأنشر الثوب فأستره به. النبي صلى الله عليه وسلم حريص تماما على عورته وحريص تماما على أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحريص علينا نحن، هكذا كان يفعل. إذا أراد أن يغتسل قال لخادمه ولني قفاك يعني ارحل بعيدا ويأتي بالثوب ويستر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الستر أيها الإخوة والأخوات من الأمور المهمة جدا، خلق بارز من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الستر صفة في الإنسان يحبها الله عز وجل، الستر هو من مقتضى أسماء الله عز وجل الستير لأنه ستير يحب سبحانه وتعالى أهل الستر. من فوائد الستر أن العبد إذا فعل المعصية واسترجع عند الله سبحانه وتعالى ستره الله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يستر الذين يحبون الستر على أنفسهم، أما الذي يفضح نفسه فقد بارز ربه بالمعصية والعياذ بالله. الستر يطفئ نار الفساد المتأججة في المجتمع، هذا يتكلم عن هذا وهذا يتكلم عن هذا. إذا لم يكن بين الناس الستر إلا لمن لم يستحق ذلك فإن المجتمع سيعيش في حالة متأججة كما قال العلماء رضي الله تعالى عنهم. الساتر لعيوب الناس يرى في نفسه سعادة وسرورا ويشعر بذلك السعادة ويشعر بذلك السرور والساتر لعيوب نفسه كما ذكرنا، يسلم من ألسنة الناس ويسلم قبل ذلك من سخط الله عز وجل. الستر هو خير علاج اجتماعي جميل، تختفي تحت الستر كثير من أمراض المجتمع، وإذا اختفت لن تنتشر، إذا اختفت لن تنتشر. الستر إذا الإنسان التزمه يثمر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالناس، لأن الإنسان مطالب بحسن الظن. مر معنا في حلقات ماضية حسن الظن، حسن الظن أحد طرائق الوصول إليه هو الستر، ومن ستر عيب غيره ستره الله في الدنيا والآخرة، ويؤدي ذلك حتما إلى المحبة والتعاطف بين البشر، يؤدي ذلك حتما إلى المحبة والتعاطف بين البشر. وكتم الأسرار نوع من الستر يحمد الإنسان عليه. السر إذا الإنسان أعطاك سر أو أعطاك سر إنسان أو امرأة أو رجل أو امرأة، ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا السر. السر من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يلتزمها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا علم الصحابة وهكذا علمنا نحن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الستر، نبي صلى الله عليه وآله وسلم زانته هذه الأخلاق المباركة وزين صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في حلقات قادمة نحن وأنتم على أسعد حال وعلى أهنأ بال، وصلى الله على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين، وإلى الملتقى قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسطت ولا باسط لما قدرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

ارفعوا أقلامكم عنها قليلا واملأوا أفواهكم صمتا طويلا، لا تجيبوا دعوة القدس ولو بالهمس كي لا تسلبوا أطفالها الموت النبيلا. دونكم هذه الفضائيات فاستوفوا بها وبوصوا بعضكم وارتشفوا قالا وقيلا، ثم عودوا واتركوا القدس لمولاها، فما أعظم بلواها إذا فرت من الباغي لكي تلقى الوكيلة. طفح الكيل وقد آن لكم أن تسمعوا قولا ثقيلا. نحن لا نجهل من أنتم، غسلناكم جميعا وعصرناكم وجففنا الغسيلة. إننا لسنا نرى مغتصب القدس يهوديا دخيلا، فهو لم يقطع لنا شبرا من الأوطان لو لم تقطعوا من دونه عنا السبيل. أنتم الأعداء يا من قد نزعتم صفة الإنسان من أعماقنا جيلا فجيلا، واغتصبتم أرضنا منا وكنتم نصف قرن لبلاد العرب محتلا أصيلا. أنتم الأعداء يا شجعان سلم زوجوا الظلم بظلم وبنوا للوطن المحتل 20 مثيلا. أتعدون لنا مؤتمرا؟ كلا، كفى، شكرا جزيلا. لا البيانات ستبني بيننا جسرا، ولا فتل الإدانات سيجديكم فتيلا. نحن لا نشري صراخا بالصواريخ ولا نبتاع بالسيف صليلا. نحن لا نبدل بالفرسان أقنانا ولا نبدل بالخيل صهيلا. نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل أن يستقيلا. نحن لا نسألكم إلا الرحيلة، وعلى رغم القباحات التي خلفتموها سوف لن ننسى لكم هذا الجميل. ارحلوا، أم تحسبون الله لم يخلق لنا عنكم بديلا؟ أي إعجاز لديكم؟ هل من الصعب على أي امرئ أن يلبس العار وأن يصبح للغرب عميلا؟ أي إنجاز لديكم؟ هل من الصعب على القرد إذا ما ملك المدفع أن يقتل فيلا؟ ما افتخار اللص بالسلب، وما ميزة من يلبد بالدرب ليغتال القتيلا؟ احملوا أسلحة الذل وولوا لتروا كيف نحيل الذل بالأحجار عزا ونذل المستحيلا.

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض

ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب.

لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس آل عمران، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، قال علماء التفسير: ما دام الله جل جلاله يأمرنا أن ندعوه بألا تزيغ قلوبنا، معنى ذلك أن الأمر بيدنا. يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. معنى زاغ أي انصرف إلى شيء آخر غير الدين، انصرف إلى الدنيا، انصرف إلى معصية، انصرف إلى متعة رخيصة، أو توجه إلى جهة شريكة لله عز وجل، أشرك، يعني كان متجها إلى الله فزاغ قلبه، اتجه إلى غير الله. كان مقبلا على طاعة فزاغ قلبه فأقبل على معصية. كان محسنا فزاغ قلبه فأساء. كان طاهرا فزاغ قلبه فانحرف. لأن الله عز وجل يأمرنا أن ندعوه: ربنا لا تزغ قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ينبغي أن نفهم هذا الحديث فهما دقيقا جدا، يعني الله عز وجل جعل قلوبنا بيده لسبب واحد، من أجل أن يعيننا على إيماننا. فلو أن أحدنا أراد شيئا طيبا ملأ الله قلبه انشراحا، وإذا أراد أحد الناس سوءا ملأ قلبه انقباضا. فلأن القلب بيد الله عز وجل يعطينا دفع التشجيع أو دفع الردع. يجب أن نفهم هذا الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يملأها ثقة وطمأنينة وأمنا وراحة، أو يملأها خوفا وقلقا وانقباضا. فإن كان القرار صائبا ملأها أمنا وراحة وانشراحا، وإن كان القرار مخطئا ملأها خوفا وقلقا. فإذا أردت أن تجمع بين هذه الآية وبين الحديث الصحيح: قلوب العباد بين يدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن لصالحنا، لصالح إيماننا، هناك معنى آخر. أنت حينما ترى أقوى منك ينبغي ألا تخاف، لأن قلب هذا القوي بيد الله، فإما أن يملأه عطفا عليه، وإما أن يملأه حقدا عليه. فقلبه بيد الله، لا تخاف منه، خف أن يسمح الله له أن يصل إليه. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا شاء الله لقوي أن يتسلط عليه تسلط عليه. إذا لا تخف من القوي خف أن يسمح الله له لأن قلبه بيد الله. هذا المعنى الثاني. ذكرت لكم سابقا أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أدى أمانة التدين. العلماء مكلفون من قبل الله عز وجل أن يبينوا، فبين، بلغت الحجاج مقالته فقال والله يا جبناء لأروينكم من دمي، وأمر بقتله بكلمة، فجئ به ليقتل في حضرته. فلما دخل هذا الإمام الجليل، يعني الحجاج دخل عليه، رأى السياف واقفا والنطع ممدودا وكل شيء جاهز لقتله، فحرك شفتيه ولم يفهم أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويقربه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وضيفه وعطره وشيعه إلى باب قصره. سيار صعب والحاجب صعب، تبعه الحاجب قال يا إمام لقد جيء بك اسمه أبو سعيد. قال له الحجاج أنت يا أبا سعيد خير العلماء يا أبا سعيد. تبعه الحاجب قال له يا إمام لما دخلت حركت شفتيك فماذا قلت لله عز وجل؟ قال له قلت يا مؤني يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أقوى الأقوياء قلبه بيد الله، والله عز وجل قادر أن يلهم عدوك أن يخدمه، وقادر أن يجعل أقرب الناس إليك إذا طاولوا عليك. إن قلوب العباد بيد الله، فأنت علاقتك مع الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. فعلاقتي ليست مع الدواب ولكن مع من بيده ناصية الدواب، فإن ألخى الزمام وصلت إلي وإن شد الزمام أبعدها عني. أي حقيقة بالتوحيد مهمة جدا. الأرض مليئة بالأقوياء، مليئة بالأشرار، مليئة بالحاقدين، مليئة بالكفار، مليئة بقساة القلوب، هم لا يرحمون ولكن قلبهم بيد الله. فإذا أراد الله لمؤمن خيرا ألقى هيبته في قلوب الأقوياء. فقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها لصالحه، يملأها رضا وأمنا واستبشارا وإشراقا وتفاؤلا حينما تصطلح مع الله، ويملأها خوفا وضيقا وقلقا حينما تبتعد عن الله. فقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أما قلوب الآخرين أيضا بيد الله، فإما أن تمتلئ محبة لك وعطفا عليك ورغبة في خدمتك، وإما أن تمتلئ نقمة وحقدا وقسوة. إذن هذه الإزاغة التي ندعو الله ألا تكون هي إزاغة القلب الابتدائية، أما الإزاغة الجوابية الجزائية هذه من عند الله عز وجل. يعني أنت حينما تختار المعصية لا سمح الله، فالله عز وجل بحسب هويتك أنت مخير، جاء بك إلى الدنيا وأنت مخير، لأن هويتك مخير، لأن أصل تركيبك مخير، إذن يسمح الله لك أن تنصرف إلى ما أردت. سماح الله لك أن تنصرف إلى ما أردت هو إزاغة الله. سماح الله لك أن تنصرف لما أردت هو إزاغة الله لك. يعني طالب مثلا في الجامعة ما قدم امتحان ولا داوم ولا اشترى كتاب ولا التقى المدرس، أرسل له إنذار تلو الإنذار، أصر على موقفه بعد كل هذه المحاولات لإرجاعه للجامعة، صدر قرار بترقيم قيده. يعني هذا القرار تجسيد لرغبة هذا الطالب. فلما زاغوا خلاص إلى الدنيا إلى المعصية، لم يعبأ بالتوحيد، لم يطلب العلم، أراد الشهوة، هلا سمح الله له أن يحقق رغبته. سماح الله له أن يحقق رغبته هو الزيغ الذي جاء في هذه الآية. أقوى دليل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقف على هذا كل شيء، قف على هذا. إذا وجدت في القرآن آية يشم منها أن الله يضل العباد، إذا قلت إن الله يضلهم أي ذاك الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أنت مخير، وفي اللحظة التي تفقد فيها اختيارك تلغى هويتك وتلغى الأمانة ويلغى التكليف وتلغى المسؤولية ويلغى الثواب ويلغى العقاب ويلغى وتلغى الجنة وتلغى النار بمجرد أن تفقد اختيارك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه الإزاغة الجزائية التي هي في حقيقتها سماح الله لك أن تفعل ما أردت، أنت عندك مخير. مثل أوضح، أنت صيدلي وبحاجة إلى موظف يعينك في فتح الصيدلية، هذا الموظف يجب أن يكون على علم بالأدوية وخصائصها. أعلنت عن مسابقة وجاءت عدد من المرشحين بهذه الوظيفة، الآن تمتحن واحد وضعت له مجموعة أدوية على الطاولة، قلت له وزع هذه الأدوية وفق أنواعها، السموم والفيتامينات والمسكنات إلى آخره. أنت الآن تمتحنه، فمسك هذا المرشح للوظيفة عنده دواء سموم، اتجه إلى خزانة الفيتامينات، لو أنك منعته ما فحصته. ينبغي أن تسمح له أن يذهب حيث يشاء، هو في طور امتحان، أنت الآن تمتحن علمه. أمسك عبة دواء سموم اتجه بها إلى خزانة الفيتامينات، سماحك له هو إزاغتك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني سمح لهم أن يتجهوا الوجهة التي أرادوها واختاروها من عند أنفسهم. يقاس على ذلك كلمة الضلال، أينما عزيت كلمة الضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لماذا يقول الله عز وجل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق؟ لماذا؟ لأنه قد تدخل مدخلا سابقا ولا تخرج سابقا. لما لم يقل الله عز وجل رب اجعلني سابقا؟ لا، بمعنى دقيق. آلاف الحقول قد تدخلها سابقا ولا تخرج منها سابقا. أنت قد تنشئ مستشفى خيرية ثم تنقلب هذه المستشفى إلى مستشفى ابتزازية تبتز أموال الناس بالباطل. يمكن أن يبدأ المشروع خيريا ولا ينتهي خيريا. يمكن أن تبني دعوة بإخلاص شديد ولا تنتهي هذه الدعوة بالإخلاص الذي دخلته فيها. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يبقى مستعدا بأية معركة مع الشيطان. الشيطان لا ييأس، ولكل طور من أطوار الإيمان شيطان يثبط عزيمة الإنسان. حتى إذا بلغت قمة النجاح الشيطان يغريك بالغرور. كل نجاح له مطب، فيجب أن تكون يقظا. كنت أقول بلوغ القمة صعب جدا، طريق وعر صعب، التواءات، حفر، أكمات. حتى إذا بلغت القمة هناك مطب خطير، مطب الغرور، والغرور طريق إلى القاع ناعم الملمس، تنزلق به سريعا إلى القاع. قبل الزواج في مطبات، بعد الزواج في مطبات، عندك أولاد في مطبات، ما في أولاد في مشكلة، الرزق وفير في مشكلة، قليل في مشكلة. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان عليه أن يؤمن، وعليه أن يصون إيمانه، وعليه أن يجدد إيمانه. والإيمان يخلق في جوف بني آدم، يهترئ، فلا بد من تجديده. التجديد بيكون بأن ترفع مستوى طلب العلم، والتجديد بيكون عن طريق المبالغة في الاستقامة، والتجديد بيكون عن طريق العمل الصالح، أن تزداد علما، وأن تزداد انضباطا، وأن تزداد عطاء. بهذا يتجدد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني كلمة رحمة كلمة جامعة مانعة، مطلق عطاء الله أن يرحمك، يرحمك فيسبغ عليك صحة، يرحمك يملأ قلبك أمنا، يرحمك يسمح لك أن تتصل به، يرحمك يذيقك من حلاوة القرب، يرحمك يعطيك الحكمة. لو تحدثت عن الرحمة ساعات وساعات لا تنتهي منها. رحمة الله مطلق عطاء الله. هنا يحضرني ورحمة ربك خير مما يجمعون. في شركات عملاقة فائضها النقدي يفوق ميزانية مجموع الدول، فائضها النقدي فقط. ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله تعني الأبد، تعني سعادة إلى أبد الآبدين. رحمة الله تعني جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رحمة الله في الدنيا هذا الأمن الذي يناله المؤمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إذا قلت يا رب ارحمني، يعني دعاء واسع جدا، واسع جدا. يعني يا ربي أصلح لي جسدي، يا ربي يسر لي رزقي، يا ربي اجعل أهلي على خير ما يرام، اجعل زوجتي صالحة، اجعل أولادي أبرارا، يا ربي صلني بك، ارزقني عملا صالحا يقربني إليك، يا ربي تجلى على قلبي، يا ربي أذقني طعم القرب منك، أي معنى ارحمني يا ربي. ويقول الله عز وجل: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، إلى رحمته. فأنت بتقرأ بالنعوة إلى رحمته تعالى، كلمة فرغت من مضمونها، يعني مات فلان، لا، لو أنه مؤمن انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الدنيا كلها متاعب. رأى النبي الكريم جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر يستراح منه. عبء كان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والقلب قلب النفس، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب منظر الرب. وقد ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ أما يستحي الإنسان أن يحقد بقلبه على أحد والله مطلع على قلبه؟ يا أخوان، الكبائر الباطنة أخطر ألف مرة من الكبائر الظاهرة. الكبر مرض قلبي خطير، العجب مرض قلبي خطير، حب الذات مرض قلبي خطير، أن تتوهم أنك أفضل الناس مرض قلبي خطير. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا مريض الذي يمدح نفسه باستمرار. إذا ربنا دعاء، وهذا من أدعية القرآن، وحبذا لو جمعنا أدعية القرآن، حبذا، ودعونا الله بها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان معرض للفتنة بأي لحظة، يجب أن يكون يقظا دائما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من الشيطان، قد يأتي عن أيمانهم ولآتينهم عن أيمانهم. يعني أنه هي الموظفة لازم تهديها لله، فيها خير والله مبين، عود معها أعداد طويلة بغرفة على انفراد، لعل الله عز وجل يهديها على يدها. أنت داعي أنت، لأنها هاتين هون، هي خلوة صارت. دع خيرا عليه الشر يربو، درء المفاسد مقدم على جذب المنافع. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. أنا لا أضحي بديني من أجل إنسان. فعن أيمانهم يوسوس له فعل خير فيه مطب، فيه شبهة. اعمل يا نصيب خيري، ويعوا هذا اليانصيب للعجزة. والله شيء جميل، ذكروا باليانصيب. يعني دائما الشيطان إذا رأى الإنسان على، أولا الشيطان يطمع بالإنسان أن يكفر، فإن يئس من أن يكفر زين له الشرك، يوهمه أنه في جهة بيدها كل شيء. لا بد من أن ترضيها لمستقبلك ولأولادك، أوهمه أن هذه الجهة ند لله عز وجل، ترفع وتخفض وتعطي وتمنع وتعاقب وتكرم، فاتجه إليها، أغراه بالكفر فلم يستطع، أغراه بالشرك ففلح، فأفلح. لو أن هذا الذي أغري بالشرك كان على توحيد، في مطب ثاني يجعله يبتدع، أنه لا بد من أن نفعل هذا. ما فعله النبي، الدين منتهي، الدين منتهي بمعنى أنه الدين في وحي، والذي أوحى هو خالق الكون، والله عز وجل لا يمكن أن ينسى شيئا، فأية إضافة على الدين اتهام له بالنقص، وأي حذف منه اتهام له بالزيادة. فلمجرد أن تفكر أن تضيف شيئا في عقائد الدين أو في عباداته فأنت متهم له، وأنت تقول لقد نقص هذا الدين أنا أتممه. فيدعو أولا إلى الكفر، فإن وجده على إيمان دعاه إلى الشرك، إن وجده على توحيد دعاه إلى أن يبتدع، إن وجده على سنة دعاه إلى أن يرتكب كبيرة، إن وجده على طاعة دعاه إلى أن يرتكب صغيرة، إن وجده على ورع لا الكفر اللي راح له ولا الشرك ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة. الآن يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين، أنت كذا وأنا كذا وجماعة الفلانية، بمزق الدين، يمسك قضية صغيرة جدا بكبرها كثير، يقيم عليها النكير، يقاتل من أجلها، هي بالإسلام حجمها صغير جدا. لأسباب تافهة جدا نتحارب نتقاتل، يطعن بعضنا ببعض، يكفر بعضنا بعضا، لأنه ترك مصدر علم من جهة راح لجهة ثانية كفروا. هذا كله مبالغة، كله غلو في الدين، أن تأخذ جزئية صغيرة وأن تكبرها وأن تجعلها هي الدين، هذا من فعل الشيطان. فلا الكفر ولا الشرك ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة في التحريش بين المؤمنين. كان واعيا هذا المؤمن يدخله في المباحة، التوسع في المباحة حتى تمتص كل وقته وحتى يلقى الله صفر بيديه. هذا ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآثام، ومن بين أيديهم التقدم والحداثة والعلمانية والتطوير والمجتمع المنفتح والعولمة، ونحن بعصر العلم مع الاختلاط مع الانحراف مع التفلت مع الانحلال، أو يتمسك بتقاليد قديمة جدا بالية تخالف الشرع. هيك أبي ربانا، هيك علمنا، هيك نشأنا، على الاختلاط نشأوا من دون محاسبة، كل إنسان بيأخذ ما راق له من محل أخوان حتى يتقاتلوا. فإما أن تتبع تقاليد تخالف الدين، أو أن تتبع قيم حديثة جدا تخالف الدين، أو عن أيمانهم من باب الدعوة إلى الله، أو عن شمائلهم من باب المعصية. ولكن لم يذكر القرآن جهة علوية ولا جهة سفلية، يعني الطريق إلى الله آمن من الشيطان، وطريق الانكسار آمن أيضا. إن انكسرت إلى الله فأنت في أمان، وإن أقبلت عليه فأنت في أمان. فالله ذكر أربع جهات، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن الشيطان هو الذي يسعى لإزاغة القلب، لا بد من أن نكون يقظين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أيها الإخوة، في بقلب المؤمن من الرحمة، كلمة رحمة واسعة جدا، يعني في طمأنينة، في أمن، في رضا، في راحة، في استسلام لله، في شعور بالخفة، ما في عليه أثقال كالجبال، ما ارتكب عمل، شقي الناس ليفعل وافتقر الناس ليغتني، ما له علاقة، ما في حقوق متعلقة برقبته. فالقلب مريح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلمة وهاب تعني بلا ثمن، يعني بلا ثمن مكافئ، أما في ثمن بسيط أن تطلب. أنت فقير، أنت عبد فقير وضعيف ولا تعلم، إذا أقبلت على الله عز وجل منحك العلم، منحك القوة، منحك الحكمة، يعني مو معقول تقدم طلب مثلا بس بإخلاص لجهة بالأرض وأريد أن تعطوني 1,000,000,000، وقعت 1,000,000,000 تأخذها بطلب فقط لا بجهد، هي معنى إنك أنت الوهاب. أنت في الدنيا إنسان في عنده ثروة طائلة، هي مقابل لك 54 سنة عمل بالتجارة، متنا 1,000,000 موتة حتى حققنا الثروة، هذه الثروة مقابل جهد. أما ربنا عز وجل يعطيك عطاء بغير حساب مقابل طلب فقط، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني أنت ما أنت فيه يعبر عن صدقك، وما لم تصل إليه يعبر عن تمنيات. فالله عز وجل لا يتعامل بالتمنيات، ليس بأمانيكم. هل أتمنى أن تكون أكبر تاجر؟ ما بده. تمنى أن تكون أكبر غني، تمنى أن تكون أكبر عالم، التمنيات ما لها قيمة عند الله عز وجل. والدليل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قال وسعى لها، ما بكفي سعيها، سعى لها، سعى لها سعيها الخاص. نجح طالب طب، الطب له علاماته الخاصة، نجحت نجحت. أما إذا كنت طالب هذه الكلية لها علاماتها الخاصة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، تحتاج إلى صدق، إلى استقامة. يعني يحضرني الآن كلمة رائعة، أنه يمكن أن تتعلم أمر الله. أي إنسان ذكي عنده فكر، ثقافة ولغة، معه كتب ومراجع وأجهزة، يتعلم الشريعة ولو كان غير مسلم. قد يكون زنديق، قد يكون زاني، قد يكون شارب خمر، قد يكون ملحد، إذا قرأ الكتب وفهمها واستوعبها وحفظها وربطها ببعضها بعضا ممكن ينجح بالامتحان. فعلم الله فالعلم بأمره يستدرك بالمدارسة، والعلم بخلقه يستدرك بالمدارسة. اختصاص فيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وطب وهندسة وعلم اجتماع وعلم نفس وتاريخ تربية، كلها علوم أرضية تحتاج إلى فكر كتاب ومدرس ووقت ودراسة ومطالعة كتابة. ولكن العلم بذاته تحتاج إلى مجاهدة، يعني بدها غض بصر، ضبط لسان، تحرير دخل، انفاق في سبيل الله، ضبط الهوى، ضبط العلاقات، كله يحتاج إلى إرادة قوية. فالإرادة القوية والطاعة والمجاهدة ثمن معرفة الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لو إنسان زاغ قلبه وانحرف سيره وغرق في الدنيا وجمع من الأموال أموالا طائلة، ثم ماذا؟ صار معك 1,000,000,000 دولار، بيل جيت معه رقم فلكي، معه قريب بالمليارات، يعني أعتقد 80-90 مليار دولار، ثم ماذا؟ ثم الموت. وصلت إلى أعلى منصب في الأرض، ثم ماذا؟ إلى الموت. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني إذا الإنسان شرد، إذا الإنسان أراد الدنيا فقط و أعرض عن الآخرة، ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، أو مرضا مفتدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بالمطارات في بوابات، لكن بوابة رقم كذا، وكل واحد منا له بوابة يخرج منها من الدنيا إلى الآخرة. في بوابة حادث سير، في بوابة مرض قلب، في بوابة ورم خبيث، في بوابات بوابات، لا بد من خروج من أحد هذه البوابات وهي مرض الموت. فالموت مصير كل إنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. حتمية هذا الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا يوم القيامة إخواننا الكرام، إذا آمنا به إيمانا حقيقيا، والله أكاد أقول لكم لا ننام الليل سعيا لهذا العطاء الإلهي الأبدي السرمدي. فهؤلاء الذين زاغت قلوبهم وانصرفوا إلى الدنيا وجمعوا أموالا طائلة وربوا أولادهم تربية يعني حديثة، يعني يحمل ابنه على الشهادات، يسكن في أجمل بيت، يتزوج من أجمل امرأة، ابن متفلت لكن بمنصب رفيع جدا معه شهادات عليا. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، كل منجزاته هذه الثروة التي حصلها، وهؤلاء الأولاد الذين رباهم لا على طاعة الله، على أن يكونوا أعلاما في الدنيا فقط. يعني الأب لا ينتبه أنه ابنه صلى أو ما صلى، بس ينتبه أنه نجح أو ما نجح، يهمه نجاح ابنه، دخل ابنه، زواج ابنه، يهمه أشياء مادية فقط يتباهى بها. وأكثر النساء يهمها أنه اختارت زوجة لابنها جميلة جدا من عيلة، بنت عيلة وأهلها أغنية فقط، أما محجبة سافرة ومشكلة. فهؤلاء الذين جمعوا أموالا طائلة وكان أولادهم في أعلى مراتب التفوق في الدنيا، قال هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. سيدنا عمر بعد أن طعن وصحى قال هل صلى المسلمون الفجر؟ أين هو وأين الناس؟ طعن وعلى وشك الموت، ما الذي أقلقه؟ صلاة المسلمين. أنت راقب، دخلت للبيت تقول لزوجتك الأولاد أكلوا؟ تقول له أكلوا. كتبوا وظائفهم؟ كتبوا. ما سألت صلوا؟ ما دخلت الصلاة بحساباتك، بس كتبوا وظائفهم وأكلوا وناموا. أما لو كنت تحرص على مستقبلهم الأخروي لسألت هل صلوا العشاء؟ سيدنا عمر سأل هل صلى المسلمون الفجر؟ إذا إن الذين كفروا زاغت قلوبهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. فول لمحل بيع ضخم جدا، امرأة دخلت لهالمحل قال: يا إلهي، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ نحن أثقلنا بما يسمى بمجتمع الاستهلاك. نحن نقيس الفقر والغنى بالأشياء الثانوية أساسية مؤمنة. يعني الإنسان لقمة تكفي تملأ جوفه وبيت يؤوي. مرة ملك سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت في غيرك؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرف، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فإذا إنسان له بيت يؤويه، يعني صغير كبير ملك أجرة، له معه مفتاح بيت، مساء له غرفة بنام فيها، وله رزق يكفي، عنده وجبة طعام. دخل النبي بيته عليه الصلاة والسلام، قال: أعندكم شيء؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فإني صائم. له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، هذا ملك من ملوك الدنيا. نعم، يعني ما في حقوق متعلقة به، ما في أشخاص شقوا من أجله. يعني إنسان ممكن يبني مجده على شقاء الآخرين، يبني حياته على موت، يبني غناه على فقر، يبني أمنه على خوف. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني سنة الله في خلقه، أي إنسان أعرض عن الله وانحرف يعاقبه ويهلكه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان. ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان. والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

دينك. اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: معارك قانونية تلوح في الأفق بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هجوم بونداي. مصرع 9 رهبان في حادث تسبب به طفل يبلغ من العمر 11 عاما. تطمينات رسمية بعدم انتشار إنفلونزا الطيور في أستراليا رغم تسجيل إصابات في طيور مهاجرة. وفي الرياضة: احتفالات المكسيك بالفوز على الإكوادور تتحول إلى مأساة. في التفاصيل: أطلقت المفوضة الأسترالية المستقلة للسلام على الإنترنت جولي إنمان جرانت 3 دعاوى قانونية ضد شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك، متهمة إياها بالسماح بانتشار خطاب الكراهية على المنصة. ويأتي ذلك في وقت تواصل اللجنة الملكية لمكافحة معاداة السامية أعمالها بدراسة دور وسائل الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية. وأبلغت إنمان جرانت اللجنة أن منصة إكس أبقت مقاطع مصورة دامية لهجوم بونداي متاحة على الإنترنت، مشيرة إلى أن الشركة دافعت في قضية سابقة عن عدم حذف مقاطع طعن الأسقف الأشوري مارمري إيمانويل باعتبارها ليست أكثر عنفا من مشاهد أفلام الرعب. لقي 9 رهبان مصرعهم في حادث مروع وقع في تايلاند بعد أن صدمتهم شاحنة خفيفة كان يقودها طفل يبلغ من العمر 11 عاما. وأفادت الشرطة بأن الرهبان كانوا يشاركون في مسيرة حج دينية في شمال شرق البلاد، وكان عددهم 35 راهبا من مقاطعة مكدهان التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة بانكوك. وبحسب التحقيقات الأولية أخذ الطفل سيارة والديه من دون إذن قبل أن يفقد السيطرة عليها فيصطدم بالرهبان، ما أسفر عن مصرع 9 منهم وإصابة آخرين. جددت إيران تحذيرها بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية يجب أن تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، وإلا ستواجه بحسب تعبيرها برد فوري وحاسم. وأكدت طهران أن أي سفينة تتجاهل تعليمات الملاحة قد تكون عرضة لعمل عسكري، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تدخل أمريكي سيعتبر تهديدا لسيادتها. ويعبر نحو 1/5 النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز، ما يجعله أحد أبرز الملفات في المباحثات غير المباشرة المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في قطر. وجاءت هذه التصريحات بعدما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب أوضح لطهران أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا استهدفت إيران السفن في المضيق، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تجمع بين الحزم والحوافز الدبلوماسية.
2: You know, the Iranians have not hit ships in the last couple of weeks, and the oil is flowing in the Strait of Hormuz, in part because the president made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. So, you know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here, but...
1: تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إخراج حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما حيا من تحت أنقاض مجمع تجاري منهار، وذلك بعد 8 أيام من زلزالين ضرب البلاد. وكان هنان ألبرتو خيل فلوريس محصورا في القبو التابع لمجمع غالارياس بلايا غراندي في منطقة كاتيا لامار بولاية لاغويرا منذ وقوع الزلزالين في 24 حزيران يونيو. وقالت زوجته غوزمينار غونزاليس إن اللحظة التي تأكدت فيها من بقائه على قيد الحياة بعد أيام من القلق وعدم اليقين كانت كشعاع نور في وسط الظلام. وأضافت أنها عاشت أياما من الحزن واليأس لأنها لم تكن تعرف إن كان زوجها حيا أو متوفا، أو إن كان قد نقل إلى أحد المستشفيات.
3: First, there were days of sadness, pain, and desperation because they couldn't find him. I didn't know if he was alive or dead, if he was injured, or if they took him to hospital. But when I realized he was alive, it was like a ray of light in the darkness.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر اعتذارا رسميا للآلاف من النساء اللواتي أجبرن على التخلي عن أطفالهن في ظل سياسة تاريخية طبقت في بريطانيا. وتقدر السلطات أن نحو 185 ألف طفل فصلوا عن أمهاتهم بين عامي 1949 و 1976 بمشاركة عدد من الكنائس المسيحية. وكانت كنيسة إنجلترا قدمت اعتذارا في وقت سابق عن دورها في هذه الممارسات. أما ستارمر فأكد أمام البرلمان أن اعتذاره يقدم باسم الدولة عن الصدمة النفسية التي لازمت المتضررات طوال حياتهن.
4: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية ترحيل مجموعة من المواطنين الصينيين الذين وصلوا على متن قارب إلى شاطئ في أقصى شمال كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع. وأكد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن جميع الأشخاص الذين حاولوا دخول أستراليا من دون تأشيرة قد أبعدوا عن البلاد. وفي الوقت نفسه وجهت تهم تهريب بشر إلى رجلين ممن يشتبه بتورطهما في الحادث ومثلا أمام محكمة مدينة كيرنز عبر الاتصال المرئي. من جهته قال وزير الداخلية في حكومة الظل جونو دونيام إن الحادث يشير إلى وجود خلل في نظام حماية الحدود، معتبرا أن ذلك يشجع مهربي البشر على إيهام الراغبين بالهجرة بأن الوصول إلى أستراليا أصبح ممكنا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
5: This sort of activity is what sends a message to people smugglers wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia. Pay us a big wad of cash and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
1: دعم ائتلاف من أعضاء البرلمان المستقلين دعوة منظمة أنجليكير للحكومة الأسترالية لتنفيذ جميع توصيات التحقيق البرلماني في الإعلان عن المقابلات عبر الإنترنت والذي ترأسته النائب الراحلة بيتا ميرفي. ويتضمن مشروع القانون الحكومي تقييد إعلانات المقامرات أثناء النقل المباشر للأحداث الرياضية ومكافحة خدمات المقامرات غير القانونية وتعزيز السجل الوطني للاستبعاد الذاتي، إلا أن المنتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى حجم المشكلة. دعا تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان إلى تبني مبدأ حقوق لا خطاب شعاري لوقف ما يصفه بالانتهاكات النظامية التي يواجهها سكان أستراليا الأصليون. ويشير التقرير الذي استند إلى تجارب أكثر من 1600 مشارك من شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس إلى أن العنصرية لا تزال أحد أبرز العوائق أمام المساواة. وقدم التقرير 25 توصية مطالبا بتطبيق فوري لإطار العمل الوطني لمكافحة العنصرية وسن قانون وطني لحقوق الإنسان، فيما قالت مفوضة العدل الاجتماعي للسكان الأصليين كيتي كيس إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان التزام أستراليا بالتعهدات الدولية لحماية الحقوق.
6: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
1: تواصل سلطات دولية وأسترالية بحثها عن مواطن أسترالي فقد أثناء رحلة في مدينة سياحية في المكسيك، حيث أصدرت الإنتربول إنذارا بشأن الرجل البالغ من العمر 35 عاما في وقت تشارك فيه وزارة الشؤون الخارجية وشرطة غرب أستراليا والسلطات المحلية في عمليات التتبع. وتشير التقارير إلى أن آخر مكان ظهر فيه كان في منطقة ريفييرا مايا قرب كانكون. أكدت سلطات جنوب أستراليا غياب أي أدلة على انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين الحياة البرية، رغم تسجيل أول إصابة في طائر مهاجر، كما أوضحت أن ولاية غرب أستراليا سجلت 3 إصابات سابقا في طيور مهاجرة، في حين أسفرت مئات الإبلاغات عن حالات مشتبه بها عن عشرات الفحوصات التي أكدت حالة واحدة فقط. وفي الرياضة، لقي 3 أشخاص مصرعهم خلال احتفالات ليلية في شوارع مدينة المكسيك بعد فوز المنتخب المكسيكي على الإكوادور وتأهله إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما. وأفادت دائرة الصحة في مدينة المكسيك بأن الضحايا وهم شابة تبلغ من العمر 19 عاما وامرأة تبلغ 48 عاما ورجل يبلغ 44 عاما عثر عليهم فاقدي الوعي في مناطق متفرقة من شارع باثيو دي لا فيرما الذي خصص لمتابعة المباريات مع تزايد أعداد المشجعين. وأضافت السلطات أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق رغم محاولات إنقاذهم. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي، وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا

0: فتحوا الدنيا بسيف الحكمة.
1: وإني داع فأمنون. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث لهفتنا. اللهم انصر إخوتنا. اللهم أمدهم بجند من جندك وأيدهم بروح من عندك واحرسهم بعينك التي لا تنام واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم خذ بأيدي إخواننا في غزة الصابرة المجاهدة. اللهم افتح لهم طريق النصر. اللهم خذ بأيديهم إلى مواطن النصر. اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك وأنزل في قلوبهم سكينتك وانصر عليهم فضلك ورحمتك. اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وانصرهم ولا تخذلهم واجمعهم ولا تفرقهم وامنحهم ولا تمتحنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وارض عنهم وأرضهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين. اللهم عليك بهذه الطغمة الفاجرة الماكرة المستكبرة. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب وكلهم بالمرصاد. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية وأخذت فرعون وجنوده أخذة رابية. اللهم خذ هذه الطغمة الباغية الطاغية. اللهم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية. اللهم لا تبق لهم من باقية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وادل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على احد من عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلب عنهم حلمك وإمهالك وأرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم أرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك وانقطع الاعتماد إلا عليك وضاع الأمل إلا منك وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم قد أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا أسبابك وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك ولا استنادنا إلا إليك ولا خضوعنا إلا لك ولا ذلنا إلا بين يديك. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم واهدهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على أعدائهم البغاة الطغاة. اللهم انصرهم على اليهود ومن ناصرهم من الصليبيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ومن وادهم أو ناصرهم أو عاونهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك،

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثلجت صدورهم.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد اللقاء بحضراتكم مع أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم ورضوا عنه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا عليه. أذكر حضراتكم بأننا نتحدث عما ينبغي أن يتسلح به الداعية وهو في دعوته إلى الله، حتى لا يضر من حيث يظن أنه ينفع، أو يضل حيث يظن أنه يهتدي. فلا بد من أن تكون هناك يعني ما نسميه عدة، أو ما نسميه أسبابا يعتمد عليها حتى تنجح دعوته بإذن الله تبارك وتعالى. تحدثنا في لقائنا الماضي عن قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. الداعية مدفوع بأمر الله إلى دعوة الله تبارك وتعالى وهداية الناس إلى طريق الحق، دون أن يكون له تأثير من قريب أو من بعيد في مسألة النتائج، وإنما النتائج على الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نعمل وليس علينا أن ندرك النجاح. وقد يقتطف الإنسان الثمرة بنفسه، هذا وارد، وقد يقطفها أبناؤه من بعده، وقد يقطفها أحفاده، لكن القاعدة العامة كما قال ربنا في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فعلينا أن نعمل وليس علينا أن ندرك النجاح. وأذكر في هذا المقام بقصة أن أحد الملوك السابقين كسرى ملك فارس مر يوما على رجل يزرع نخلة، ومعلوم أن النخلة لا تؤتي ثمرتها إلا بعد فترة طويلة جدا، وده كان رجل عجوز. فيسأله: تزرع نخلة ولن تستفيد منها شيئا، فما هو السر؟ لماذا؟ قال: زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع من بعدنا، ونزرع لمن بعدنا ليأكل. هذه هي النظرة الإيجابية في التعامل مع الأشياء، أن نفعل الخير وأن ندع النتائج على الله سبحانه وتعالى. ويعجبني في هذا المقام ما قاله يوسف القرضاوي جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره، كان بيقول في ضمن أبيات شعرية، يقول: عجبت لهم قالوا: تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد يراعك، إنما اليراع القلب، ولا تجهد يراعك، إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم: مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب. إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. هذا هو منطق الإيجابية، وهذا هو منطق قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. نحن لا نتعامل مع قضية بشرية، إنما نتعامل مع دعوة حفظها الله تعالى وحرسها وأبقاها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ونحن نسعد أن نكون جنودا لله تبارك وتعالى ودعاة إليه على هذا الطريق. أين ستكون الثمرة؟ ومتى ستكون الثمرة؟ ومن سيقطفها؟ هذه ليست لنا، وإنما هي لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا قولة أحد الدعاة المعاصرين لما بيقول: الدعاة إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا، وقبضوا الأجر المالو، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجر. ده خلاصة أو يعني تذكير بما قلناه من ضرورة أن يكون لدينا ثقة وقوة يقين بأن الله ناصر دينه، وبأن الله تبارك وتعالى معز كلمته، وبأنه لا مبدل لكلمات الله، وبأن الله غالب على أمره،
وبأن أعداء الله مهما عظم كيدهم ومكرهم فهذا كله سيزول وينمحي ولا يصح إلا الصحيح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. نأتي إلى عدة أخرى وإلى مسألة لا غنى للإنسان المسلم الداعية عنها، وهي العلم. أنا سأدعو إلى الله، فينبغي أن أتسلح بالعلم النافع، لأن الدعوة كما ذكرنا من قبل ووصفها الله تبارك وتعالى فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي إيه؟ البصيرة عبارة عن علم نافع وعمل صالح. علم نافع يجعلني أمشي على هدى، وعمل صالح يجعلني قدوة صالحة لمن أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فنحن سنتحدث اليوم عن حاجة الدعوة إلى العلم الشرعي. نحن في حاجة كمسلمين ككل إلى العلم. الإسلام باختصار دين العلم. لو نظرتم حضراتكم إلى أول بيان نزل من الله تبارك وتعالى إلى هذه الدنيا، أول بيان اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول أمر يأتي الأمر بالقراءة قبل أن يقول الله اعبد ربك أو صل أو صم أو كذا أو كذا، قال اقرأ. ففرض القراءة وهي وسيلة من وسائل التعلم مقدم على ما سواها من الفروض. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين تأتي الآيات التي نزلت في أول ما نزل تثني على القلم وتذكر مفردة علم أكثر من مرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا كله، هذه الملاحظات كلها تنزل على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتنزل أيضا في أمة أمية ليس للقلم فيها شهرة، ليس فيها معاهد علم ولا كليات جامعية ولا أشياء تجعلهم قمة في العلم فيأتي ليقر أو ليؤسس على شيء موجود، لا، إنما نبي أمي وأمة أمية. ويأتي أول أمر من الله لهذه الأمة ولهذا النبي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا يدلنا على مكانة العلم في هذا الدين، مكانة العلم في دين الله سبحانه وتعالى. ونذكر في هذا المقام بأن كلمة علم ومشتقاتها في القرآن الكريم، هذه الكلمة ذكرت في القرآن الكريم قرابة 900 مرة. علم ويعلمون وتعلمون وعلام وعالمين ويعلم وما إلى ذلك، وردت في القرآن الكريم قرابة 900 مرة. هذا فضلا عن عبارات أخرى تؤدي إلى نفس المعنى كيتذكرون ويفقهون ويبصرون وينظرون وما إلى ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام دين العلم، الإسلام دين العلم. وتجدون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل كتاب من كتب السنة كتاب العلم، في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي غير ذلك من كتب الحديث المشهورة المعروفة، كتاب كامل يسمى بكتاب العلم. ولعل حضراتكم لاحظتم أنه كان قبل هذا اللقاء مباشرة كان شيخنا الشيخ مجدي كان يشرح لكم كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. هذا يدلنا على أن العلم يضرب بجذور عميقة في القرآن، ويضرب أيضا بجذور عميقة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أيضا في هذا المقام أن كثيرا من أئمة العلم وأساطينه وذوي المكان فيه كانوا عادة ما يبدأون كتبهم بحديث عن العلم،
يؤسسون به قواعد ويبينون به فضائل ويعطون للناس قيمة لهذا العلم الذي هم سيدعون إليه وغير ذلك من العلوم. مثلا الإمام أبو حامد غزالي افتتح كتابه إحياء علوم الدين بحديث عن العلم. الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب افتتح كتابه بحديث عن العلم. الإمام ابن القيم له كتاب قيم يسمى مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذا الكتاب افتتحه بحديث عن العلم بيّن فيه فضائله ومسائله من أكثر من 150 وجها. ده على سبيل المثال. قد يعمد المحدث إلى أن يضع كتابا كاملا حول موضوع العلم، كل الكتاب من أوله لآخره عن العلم، زي من أشهرها جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي. الخلاصة أن العلم لازم وفريضة على كل مسلم، وأن الإنسان ليكرم ويرفع قدره ويعلي الله مقامه ومكانته لابد له من أن يكون عالم، لابد يكون عالم عارف. واقرأوا في القرآن الكريم في سورة الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا بنعمه علينا، لأن كلمة الرحمن تعني المنعم بجلائل النعم فيما تعني أو في بعض ما تعني. الرحيم المنعم بدقائق النعم، والرحمن المنعم بجلائل النعم. انظروا كده أول نعمة ربنا ذكرها قال إيه سبحانه وتعالى؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وبعدين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها والأرض والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام، والمرج البحرين، وكثير من النعم تأتي. لكن أول ما لفت ربنا أنظارنا إليه في جليل نعمه علم القرآن وعلم البيان. ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطي ميزة لسيدنا آدم عليه السلام والتي بموجبها سجدت له الملائكة بأمر الله، إيه الميزة التي ميزت آدم عن سائر الملائكة؟ اقرأوا سورة البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها.

من وهادئهم إلى الله، هادئهم على بصيرة على معرفة. أقرأ آية أقرأها صح، أوري حديثا أتأكد من سلامتي، أتعرف على ما أحدث الناس به وما أدعوهم إليه بحيث أطمئن إلى سلامة ما أقوله، وإلا هتحصل لخبطة ويحصل نوع من الاضطراب، ويضر الإنسان من حيث يظن أنه ينفع، من حيث يظن أنه ينفع. لذلك العلماء رضوان الله عليهم بيقولوا كلام طيب جدا في مسألة ضرورة العلم الشرعي لأي إنسان وعلى الخصوص للدعاء. يقولوا إيه؟ العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. واحد ماشي بس ماشي غلط، معاه خريطة، بدل ما تقول له امشي يمين هو يمشي شمال، فما فيش دليل. العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد أكثر مما يصلح. ورجل آخر من السلف يقول: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. من سلك طريقا بغير دليل ضل. أنا بسأل، أنا عايز أروح المشوار الفلاني، إلى أي جهة أمشي وإلى أي طريق أسير؟ ها، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل، وقع وسقط. هذا يقولونه للدلالة على أهمية العلم، وأن الإنسان لا غنى له عنه، وإلا لو سلك الطريق بغير هداية وبغير معرفة سيمضي إلى غير طريق، ويمضي إلى جهة مخالفة تماما تماما. وإذا جاء إنسان بهذا المعنى، ليس لديه علم، ليس لديه معرفة، وأراد أن يدعو الناس إلى الله، فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. في حديث ذكرناه من قبله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما يحصل إيه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى الجملة الأخيرة دي، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. يترتب على يعني على هذا، على الفتوى بغير علم، هيترتب إيه؟ ضلوا وأضلوا، أي ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا وأضلوا. فالعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. علشان كده في مرة قبل كده قلنا: إخواننا اطلبوا العلم واجتهدوا، وأي جهد تبذله في هذا الجانب جهد ليس ضائعا، بل إن طلب العلم أفضل من صلاة نافلة، ساعة تبقاها مع طلب العلم يفوق ليلة كاملة تقومها لله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن أقوم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. فاطلبوا العلم لئلا يقع الإنسان منا بمثل ما ذكر سلف الصالح. تعالى إلى جانب ثاني ذكره العلماء أيضا، يقولون: العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. ده كلام الإمام الحسن البصري. فاطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم، حصل إيه؟ فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو أنهم طلبوا العلم ما دلهم على ذلك. كلام منطقي جدا، كلام مهم جدا، كلام ضروري نسمعه النهاردة، وشبابنا وأبنائنا وبناتنا يسمعوا الكلام ده، لأنه ده

عاصم من كل ذلك، مانع من أي تعثر. شوفوا الكلام، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، هذه رقم واحد. طب نعمل إيه يا إمام؟ قال فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة. يعني أنت تطلب العلم لا للطرف ولا للزيادة الفكرية ولا للعقل والتثقيف وما إلى ذلك، إنما قصدك من وراء طلب العلم العمل به. قال فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة. يقول لك كده، العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة، فالفضل للشجرة لأنها الأصل، ولكن الانتفاع إنما يكون بالثمرة. قال فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة. واطلبوا العبادة، لازم تتعبد لله. انت دي رسالتك الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم. يبقى انتوا مسكين العصاية من النص، بتتعلم وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذا العلم، وبتمشي على هدى مش على ضلال. طيب الجملة الأخيرة بيضرب لنا مثل من واقع المسلمين. شافوا الإمام الحسن ورأينا أمثاله ونماذج منه في حياتنا الآن. قال إيه؟ قال إن قوما طلبوا العبادة ولم يطلبوا العلم فتركوا العلم. النتيجة إيه؟ عبادة عبادة عبادة، حتى كان الواحد منهم كما يقال كان الدمع يخط في وجهه خطا بكثرة البكاء من خشية الله. لكن النتيجة ما فيش علم. كانت النتيجة إيه؟ فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو أنهم طلبوا العلم ما دلهم على ذلك. والكلام هنا ينصب على طائفة الخوارج الذين خرجوا على الأمة بأسيافهم وكفروا الصحابة وقتلوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الكثير والكثير بسبب الجهل وقلة المعرفة. وتنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في حديث رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما من أئمة الحديث، يقول يجيء أناس من أمتي، أناس من أمتي أو يظهر قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يحسبون أنه لهم وهو عليه. إيه ده؟ بيقرأوا قرآن، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده. قراءتكم أنتم يا صحابة وصلاتكم ليست إلى صلاتهم ولا إلى قراءتهم بشيء. المشكلة إيه؟ قال يحسبون أنه لهم. القرآن ده هو اللي بيقرأوه، اللي من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني إيه الكلام ده؟ السهم لما بيضرب الرمية ينفذ منها من هنا ويخرج من هناك، فلا يأخذ منها شيئا، إنما مجرد قشور، مجرد دماء، مجرد يعني شوية ريش ولا بتاع، فما فيش عمق، ما فيش معرفة. ولذلك في إحدى روايات الإمام البخاري قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مصيبة كبيرة أن يكون من بيننا كمسلمين من يتصف بهذه الصفة، بأسه على المسلمين لا على أعداء المسلمين، بأسهم فيما بينهم وليس على غيرهم. والسبب في ذلك عائد إلى الجهل، عائد إلى قلة العلم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، مع إنهم العبادة شكلها إيه، والصيام شكله إيه، والقراءة شكلها إيه. وعلى فكرة دول نفس المجموعة دي، واحد منهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع شيئا من الغنائم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وما عدل فيها. إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقال ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من نسله وذريته قوم كذا وكذا وكذا، اللي هو صلاتكم إلى صلاة بشيء وليس صلاتكم إلى صلاة بشيء ولقى. فبين أن هؤلاء ألسنة حادة على المسلمين، يستبيحون دماء المسلمين وحرمات المسلمين و يعني أموال المسلمين بسبب الجهل، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لما تعرفوا اللي قتل سيدنا علي بن أبي طالب واحد من الخوارج، وقال كلمة أو قيل له كلمة يا لها من ضربة النجلاء صعد بها صاحبها إلى السماء، كلام فارغ، يقتل أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ويعتبر هذا يعني حاجة هو الخيال. وصل إلى لم يصل إلى الأوائل، كل ده بسبب الجهل. نرجع تاني نذكر بكلمة الإمام الحسن البصري، يقول العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة ولم يطلبوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو أنهم طلبوا العلم ما دلهم على ذلك. وإيه رأي حضراتكم إنه ما نراه الآن في عصرنا هذا صورة مكررة، صورة مكررة؟ نحن نجد كثيرا من الشباب لديهم الحماس ولديهم الطاقة ولديهم الرغبة في عمل الإسلام، لكن حظهم من العلم قليل ومعرفتهم بالإسلام سطحية، فتكون النتيجة أنه بنسمع على ألسنة هؤلاء سبا للأئمة وتطاولا على العلماء وتجهيلا لفلان وتفسيقا لفلان وتبديعا لفلان وما إلى ذلك، كله بسبب هذه النقطة قلة. لذلك بنقول لابد من أن يكون لنا زاد من العلم والمعرفة. لا تستكثروا أي جهد يبذل في هذا المقام، تعليمك لنفسك وسهرك على أن تزيل داء الجهل عنك، هذه كلها أمور تتعبد بها لله سبحانه وتعالى وتتقرب بها إلى مولاك. قراءتك للقرآن وحفظك لي ومعرفتك بالفقه ومعرفتك بالتفسير والحديث والسلوكيات والأخلاقيات مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي مهمة بالأصالة للدعاء. القرآن الكريم بيقول إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إيه الغاية؟ ليه؟ قال ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. وبعدين تأتي المهمة الثانية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمهم جدا أن نتسلح في دعوتنا إلى الله بالعلم النافع. واسمعوا إلى هذا الخبر الذي ورد أن سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام وأعلامه الكبار سأل يوما من كان حوله من أحوج الناس إلى طلب العلم، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا قل أنت يا أبا محمد. قال ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم.
فإنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. يقول تاني، يقول كده، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا قل أنت يا أبا محمد. قال ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم، فإنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. الناس بتتعرف على العالم تعتبره طبيب قلوبهم ودواء عللهم، ومن ثم يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام الآخرين. ربما يأتي أحد الناس إلى عالم أو داعية يكشف له عن أشياء يخجل من أن يذكرها أمام أبيه أو أخيه أو صديقه، لكنه حتى يستفتي ويستفسر عما يجول في صدره وعما يجول في خاطره بيسأل العالم وبيوضح له المسألة من كل الوجوه بلا حياء، لأنه لا حياء السؤال عن الدين، مش لا حياء في الدين زي الناس ما بتقول، لا الدين كله حياء، إنما لا حياء في سؤالك عن الدين. رحم الله نساء الأنصار، النبي يقول كده، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. فإذا كان الناس يأتون إلى الداعية الذي يعتبرونه طبيب قلوبهم ودواء عللهم، يفصحون له بما يستحيون من ذكر أمام الآخرين، وبعد ذلك وجدوا العالم خاويا ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، يكون مشكلة، مصيبة كبيرة. لذلك، وده مش معناه إن أنا بقول للناس اقحم نفسك وقول أي حاجة، لا، لكن ينبغي أن يكون لدينا من العلم ما يشفي غليل السائلين وما يعطيهم الدواء الشافي الكافي، كما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا. هذه كلها أمور تؤكد على أهمية وضرورة العلم لكل من يتصدر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلنا من قبل إن العلم شيء يتجزأ، ممكن أبقى عارف قد كده وغيري يبقى عارف قد كده وغيري يبقى عارف أكثر أو أقل، فما أعرفه وما أنا على يقين منه، على يقين، على يقين، مش مجرد ظن أو مجرد قرأت في كتاب، لا. قلوا بالكم، وهنيجي نقول الكلام ده بعدين، إنه من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. لازم أن نتناول العلم ونتعلمه على يد الشيوخ المتخصصين، على يد أهل العلم الذين تلقوا عمن سبقهم ومن سبقهم عمن سبقهم إلى أن وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. تعالوا أنا أضرب لحضرتكم بعض أمثلة اللي احنا بنشوفه، وتتعلق مرة مثلا بالقرآن أو تتعلق بالحديث أو تتعلق، ودي أشياء بنشوفها وبنسمعها وقرأنا بعضها وسمعنا بعضها من مشايخنا، فيها ضلال مبين بسبب عدم المعرفة. هنجيب كده بعض الايه، بعض الألفاظ اللي الناس تقرأها على غير ما يجب، وبعدين هنجيب معاني بيفهموها على غير ما يجب. تعال للألفاظ، للألفاظ. واحد مرة دخل إماما يصلي فقرأ الآية الكريمة في سورة البقرة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الآية بتقول ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، فهو بدل ما يضم فتح، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. المعنى اتقلب تماما، لأن القرآن بيقول يا رجال ما تتجوزوش الرجال المشركين حتى يؤمنوا. فقام أحد الناس بعد الصلاة وقال والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا، والله لن ننكحهم حتى ولو آمنوا. فقالوا إنه يعني رجل بسيط، قال أخروه، فإنه يحل ما حرم الله. لما نقرأ الآية ولا تنكحوا المشركين أو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أنا كده بحلل ما حرم الله من حيث أظن أنني نفع. سمع رجل من الأعرابي، ده مثال، مثال آخر، سمع رجل من الأعرابي قارئا يتلو الآية الكريمة
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قوله ورسوله الواو هنا استئناف والرسول مبتدأ، يعني جملة ورسوله بريء أيضا مش معطوفة على اللي قبليها، لكن هو قرأها على أنها عطف. اللي بيقرأ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، الأعرابي سمع الكلام قال إذا كان الله قد برئ من رسوله فأنا أيضا منه بريء. وهذا المعنى كده، الله بريء من المشركين وبريء من الرسول لما أقوله ورسوله. فالأعرابي بفطرته قال إذا كان الله قد برئ من رسوله فأنا أيضا منه بريء. فلما يعني فهم الآية صحتها إيه، ها كان الزلل هيدخل عليه منين؟ من واحد بيقرأ آية غلط. تعالوا لواحد تاني في حديث بقى المرة دي، حديث رجل في ليلة زفاف يلبس شوالا زي الشوال اللي بيضعوا فيه البطاطس والبطاطا من القماش كده، هو دخل على مراته في ليلة الزفاف يلبس شوالا. ايه ده؟ الواحد بيجي في ليلة الزفاف يرتدي اجمل الثياب واحلاها، لكن ده لابس شوال، شوال. فلما قيل له في هذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزوجه السيدة عائشة في شوال. هي الرواية مش كده، الرواية بنى بسيدة عائشة في شوال، شوال الشهر المسمى شوال، فهو أراها في إيه؟ في شوال، وخالت عليه ودخل على مراته في شوال. أدي نموذج واحد مرة قرأ حديثا المؤمن كيس فطن، كيس فطن عاقل فاهم ذكي، ها فهو أراه غير كده، المؤمن كيس قط. فراح سأل واحد زي حالاته برضو بيسأله بيقول له يعني أنا قريت حديث بيقول المؤمن كيس قطن، يعني معناه إيه؟ قال له يعني قلب أبيض من جوه زي القطن كده. هذا كلام خايب، الحديث له كده وله كده، لا معناه ولا لفظه. المؤمن كيس فطن. شوفوا يا اخوانا، شوفوا شوفوا المعنى، معنى اختل تماما. اورد الامام ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس ان رجلا قرأ حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعه، نهى عن الحلق ان الناس تتحلق وتعمل مجموعات، فالراجل أراها بالسكون نهى عن الحلق قبل الجمعة، فكان لا يأخذ من شعره شيء قبل الجمعة أبدا، إلى أن وجد عالم بيقرأ الحديث أمامه وقالها صح أنها عن الحلق قبل الجمعة، فقال سبحان الله لقد رفعت علي حرجا، فإنني منذ 40 سنة منذ 40 سنة وأنا لا أخذ شيئا من شعري بسبب أنني قرأت اللفظ حلق وليس حلق. كل دي اختلافات في ألفاظ، في كلمات، يضم مفتوح أو يفتح مكسور أو ما إلى ذلك. تعال بقى للمعاني، ودي بقى بابها كبير أوي، المعاني اللي الناس بتفهمها غلط بسبب الجهل وبسبب قلة العلم. أما يجي واحد مثلا في كل يوم كان يضع زوجته، هو متجوز زوجه، فيعمل ايه؟ يجي يقعد يلف حواليها كده كما يطوف الطائف حول الكعبة. فلما قيل له لماذا تصنع هذا قال قرأت حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة. يا سلام، النبي عليه السلام يطوف على نسائه، يعني حطهم كده ويقعد يطوف حواليهم زي الكعبة، هو فيهم كده، فكان يطوف حول امرأتي في كل يوم بهذه الطريقة، وهذا ضلال، هذا ضلال مبين. واحد كان في كل يوم كل ما يستنجي يروح يصلي وتر، يصلي من غير ما يتوضا، يستنجى يروح يصلي، انت تعمل كده ليه؟ ايه الموضوع؟ في ايه؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر،
إذا استجمر أحدكم لو راح يستجمر بالحجارة يجيب 3 5 7 فليوتر. فهو قرأ الحديث إذا استجمر أحدكم فليوتر، ففهم إن يوتر يعني إيه، إنه يروح يصلي إيه، يصلي وتر، يروح يصلي وتر. أدي نماذج، نماذج شفناها، نماذج كثيرة. أحيانا واحد ممكن يرفع مضموم أو يضم مرفوع يؤدي لتغيير المعنى. مرة سمعت واحد كان بيتكلم في المسجد فقرأ الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الحديث كده، الذين يصلحون ما أفسد الناس. مين اللي أفسد؟ الناس، هي اللي هم اللي أفسدوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو حضرته ساعتها قرأها ازاي؟ قال كده، الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. السنة هي اللي أفسدت الناس، الناس خلاها بقت مفعول بي، وسنتي هي ليه؟ هي اللي فعل. ما أفسد الناس بعد من سنتي. تقول لا، ما ينفعش الكلام ده. الناس بتستهون إنها تمسك كتاب وتقرأ وتقول أي كلام من غير ما تتعلم، فيضل ويضل، يضل ويضل. لذلك إحنا بنقول كده، لازم نفهم، لازم نعرف. تعرف بعض السلف الصالح، الناس اللي بتهتم باللغة، يقول لك تعلم النحو، تعلم النحو أهم عندي من تعلم أي شيء آخر. طب ليه؟ قال لأنني أخشى أن أنطق لفظا على غير ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يقول حديث على غير ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام مش بعيد ان يقع تحت طائلة هذه العقوبة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الخلاصة اننا في حاجة الى العلم الشرعي، في حاجة الى ان نتعلم العلم كما ينبغي، لا أن نذهب إلى مجال الدعوة ويبقى عندنا رغبة أن احنا نعمل خير لأنفسنا وخير للمسلمين، وليس عندي بضاعة أو عندي بضاعة مزجاة ليست على المستوى اللائق، فحينئذ سيكون الضلال والإضلال كما قلنا. لنا في سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لنا فيهم أسوة حسنة، أسوة حسنة. اسمعوا عن أئمة عظام وكبار زي سيدنا عبد الله بن عباس مثلا، اللي كان بيقال عنه حبر الأمة وترجمان القرآن. حبر الأمة وترجمان القرآن جات منين دي؟ جات منين؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس له صديق من الأنصار يقول له هلم، سيدنا عبد الله بن عباس يقول له كده هلم، فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. يقول العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيثبط همته ويقعد عزيمته وما يروحش، لكن سيدنا ابن عباس ما كان يستجيب، إنما يأتي إلى الرجل، يأتي ويذهب إلى من يعلم أن لديه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر وينتظر حتى كان يأتي الرجل أحيانا من هؤلاء من الصحابة فيجده قائلا، يعني في وقت القيلولة مستريحا، فيجلس على بابه يتوسد ثيابه والريح تسفي عليه، الريح تسفي عليه، عمال التراب والغبار والعفرة عمالة تيجي عليه وهو يجلس أمام بيت الرجل ينتظر أن يخرج. فما إن يخرج، ما لك يا ابن عباس، ما لك يا ابن عم رسول الله؟ يقول علمت أن عندك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك،
تقول لما لم ترسل إلي حتى آتيك، لما لم ترسل إليك حتى آتيك، فيقول له لا أنت أحق أن تؤتى. فيتعلم ويتعلم ويتعلم حتى صار الناس يرجعون إليه ويجلسون بين يديه، فيأتي الرجل الأنصاري القديم صديقه ويقول له كنت أعقل مني، كنت أعقل مني. العقل دفعه إلى أن يبذل الجهد. ولما سئل من أين تعلمت العلم، من أين تعلمت العلم، قال بقلب عقول ولسان سؤول، قلب عقول ولسان سؤول، بصبر كصبر الجمال وبكور كبكور الغراب. فكان يبذل الجهد. وربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقل رب زدني علما، نسأل ربنا سبحانه وتعالى المزيد من العلم، لا خلاف على هذا، لكن نسعى ونمشي. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عبد مسعود يقول لو علمت أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي أو الركائب لركبت إليه. ويرحل بعضهم إلى عالم آخر في طلب حديث واحد لمدة شهر، مسيرة شهر في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد. الشاهد أنه العلم بالتعلم، عايزين نتعلم حتى ندعو إلى الله على بصيرة، ولا نستكثر أي جهد يبذل في هذا المقام. ولنا في سلف الأمة الصالح المثل والقدوة، فهم ساروا على الطريق حتى وصلوا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى مرة أخرى إلى موضوع العلم وحاجة الدعوة إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نستعين بك فعنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا افرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

حزب بما لديهم فرحون فذرهم

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير

والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. ولله ملك السماوات والأرض وإلى

معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم

بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان، قدموا

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: معارك قانونية تلوح في الأفق بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هجوم بونداي. مصرع 9 رهبان في حادث تسبب به طفل يبلغ من العمر 11 عاما. تطمينات رسمية بعدم انتشار إنفلونزا الطيور في أستراليا رغم تسجيل إصابات في طيور مهاجرة. وفي الرياضة: احتفالات المكسيك بالفوز على الإكوادور تتحول إلى مأساة. في التفاصيل: أطلقت المفوضة الأسترالية المستقلة للسلام على الإنترنت جولي إنمان جرانت 3 دعاوى قانونية ضد شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك، متهمة إياها بالسماح بانتشار خطاب الكراهية على المنصة. ويأتي ذلك في وقت تواصل اللجنة الملكية لمكافحة معاداة السامية أعمالها بدراسة دور وسائل الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية. وأبلغت إنمان جرانت اللجنة أن منصة إكس أبقت مقاطع مصورة دامية لهجوم بونداي

0: متاحة على الإنترنت، مشيرة إلى أن الشركة دافعت في قضية سابقة عن عدم حذف مقاطع طعن الأسقف الأشوري مارمري إيمانويل باعتبارها ليست أكثر عنفا من مشاهد أفلام الرعب. لقي 9 رهبان مصرعهم في حادث مروع وقع في تايلاند بعد أن صدمتهم شاحنة خفيفة كان يقودها طفل يبلغ من العمر 11 عاما، وأفادت الشرطة بأن الرهبان كانوا يشاركون في مسيرة حج دينية في شمال شرق البلاد، وكان عددهم 35 راهبا من مقاطعة مكدعان التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة بانكوك. وبحسب التحقيقات الأولية أخذ الطفل سيارة والديه من دون إذن قبل أن يفقد السيطرة عليها فيصطدم بالرهبان، ما أسفر عن مصرع 9 منهم وإصابة آخرين. جددت إيران تحذيرها بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية يجب أن تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، وإلا ستواجه بحسب تعبيرها برد فوري وحاسم. وأكدت طهران أن أي سفينة تتجاهل تعليمات الملاحة قد تكون عرضة لعمل عسكري، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تدخل أمريكي سيعتبر تهديدا لسيادتها. ويعبر نحو 1/5 النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز، ما يجعله أحد أبرز الملفات في المباحثات غير المباشرة المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في قطر. وجاءت هذه التصريحات بعدما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب أوضح لطهران أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا استهدفت إيران السفن في المضيق، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تجمع بين الحزم والحوافز الدبلوماسية.
1: You know, the Iranians have not hit ships in the last couple of weeks, and the oil is flowing in the Strait of Hormuz, in part because the president made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. So, you know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here, but...
0: تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إخراج حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما حيا من تحت أنقاض مجمع تجاري منهار، وذلك بعد 8 أيام من زلزالين ضرب البلاد. وكان هنان ألبرتو خيل فلوريس محصورا في القبو التابع لمجمع غالارياس بلايا غراندي في منطقة كاتيا لامار بولاية لاغويرا منذ وقوع الزلزالين في 24 من حزيران يونيو. وقالت زوجته غوزمينار غونزاليس إن اللحظة التي تأكدت فيها من بقائه على قيد الحياة بعد أيام من القلق وعدم اليقين كانت كشعاع نور في وسط الظلام. وأضافت أنها عاشت أياما من الحزن واليأس لأنها لم تكن تعرف إن كان زوجها حيا أو متوفا أو إن كان قد نقل إلى أحد المستشفيات.
2: First, there were days of sadness, pain and desperation because they couldn't find him. I didn't know if he was alive or dead, if he was injured or if they took him to hospital. But when I realized he was alive, it was like a ray of light in the darkness.
0: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر اعتذارا رسميا للآلاف من النساء اللواتي أجبرن على التخلي عن أطفالهن في ظل سياسة تاريخية طبقت في بريطانيا. وتقدر السلطات أن نحو 185 ألف طفل فصلوا عن أمهاتهم بين عامي 1949 و 1976 بمشاركة عدد من الكنائس المسيحية. وكانت كنيسة إنجلترا قدمت اعتذارا في وقت سابق عن دورها في هذه الممارسات. أما ستارمر فأكد أمام البرلمان أن اعتذاره يقدم باسم الدولة عن الصدمة النفسية التي لازمت المتضررات طوال حياتهن.
3: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
0: أعلنت الحكومة الأسترالية ترحيل مجموعة من المواطنين الصينيين الذين وصلوا على متن قارب إلى شاطئ في أقصى شمال كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع. وأكد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن جميع الأشخاص الذين حاولوا دخول أستراليا من دون تأشيرة قد أبعدوا عن البلاد. وفي الوقت نفسه وجهت تهم تهريب بشر إلى رجلين ممن يشتبه بتورطهما في الحادث ومثلا أمام محكمة مدينة كيرنز عبر الاتصال المرئي. من جهته قال وزير الداخلية في حكومة الظل جونو دونيام إن الحادث يشير إلى وجود خلل في نظام حماية الحدود، معتبرا أن ذلك يشجع مهربي البشر على إيهام الراغبين بالهجرة بأن الوصول إلى أستراليا أصبح ممكنا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
4: This sort of activity is what sends a message to people smugglers, wherever they might be. Our system is working. We can get you into Australia, pay us a big wad of cash, and we'll get you there safely. And so that is what is happening under a broken system that isn't well resourced.
0: دعم ائتلاف من أعضاء البرلمان المستقلين دعوة منظمة أنجليكير للحكومة الأسترالية لتنفيذ جميع توصيات التحقيق البرلماني في الإعلان عن المقابلات عبر الإنترنت، والذي ترأسته النائب الراحلة بيتا ميرفي. ويتضمن مشروع القانون الحكومي تقييد إعلانات المقامرات أثناء النقل المباشر للأحداث الرياضية ومكافحة خدمات المقامرات غير القانونية وتعزيز السجل الوطني للاستبعاد الذاتي، إلا أن المنتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا ترتقي إلى حجم المشكلة. دعا تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان إلى تبني مبدأ حقوق لا خطاب شعاري لوقف ما يصفه بالانتهاكات النظامية التي يواجهها سكان أستراليا الأصليون. ويشير التقرير الذي سند إلى تجارب أكثر من 1600 مشارك من شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس إلى أن العنصرية لا تزال أحد أبرز العوائق أمام المساواة. وقدم التقرير 25 توصية مطالبا بتطبيق فوري لإطار العمل الوطني لمكافحة العنصرية وسن قانون وطني لحقوق الإنسان، فيما قالت مفوضة العدل الاجتماعي للسكان الأصليين كيتي كيس إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان التزام أستراليا بالتعهدات الدولية لحماية الحقوق.
5: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: تواصل سلطات دولية وأسترالية بحثها عن مواطن أسترالي فقد أثناء رحلة في مدينة سياحية في المكسيك، حيث أصدرت الإنتربول إنذارا بشأن الرجل البالغ من العمر 35 عاما في وقت تشارك فيه وزارة الشؤون الخارجية وشرطة غرب أستراليا والسلطات المحلية في عمليات التتبع. وتشير التقارير إلى أن آخر مكان ظهر فيه كان في منطقة ريفييرا مايا قرب كانكون. أكدت سلطات جنوب أستراليا غياب أي أدلة على انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين الحياة البرية، رغم تسجيل أول إصابة في طائر مهاجر. كما أوضحت أن ولاية غرب أستراليا سجلت 3 إصابات سابقا في طيور مهاجرة، في حين أصفرت مئات الإبلاغات عن حالات مشتبه بها عن عشرات الفحوصات التي أكدت حالة واحدة فقط. وفي الرياضة، لقي 3 أشخاص مصرعهم خلال احتفالات ليلية في شوارع مدينة المكسيك بعد فوز المنتخب المكسيكي على الإكوادور وتأهله إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما. وأفادت دائرة الصحة في مدينة المكسيك بأن الضحايا وهم شابة تبلغ من العمر 19 عاما وامرأة تبلغ 48 عاما ورجل يبلغ 44 عاما عثر عليهم فاقدي الوعي في مناطق متفرقة من شارع باثيو دي لا فيرما الذي خصص لمتابعة المباريات مع تزايد أعداد المشجعين. وأضاف السلطات أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق رغم محاولات إنقاذهم. استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
6: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: إذاعة القرآن الكريم، صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن،
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين،
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك.
1: إنها إذاعة القرآن الكريم.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحانه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى ويعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خيرها يبقى ولا يفنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه بالهدى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أصحاب الطريق القويم والنهج الأسنى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل شنع على الذين يستمعون المواعظ ولا يعملون بها. هؤلاء الذين يجلسون في المساجد ولكل واحد منهم أذن من طين وأخت لها من عجين، آيات تتلى وأحاديث تروى وتدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى، لا هم لهم إلا مصمصة الشفاء. واحد يسمع المحاضرة من الشيخ في المسجد أو في خطبة الجمعة أو في القناة الفضائية، يقعد يا سلام، أما الحتة كلمة النهاردة، أما الشيخ فلان المحاضرة قطع قلبي، ثم لا ترى أثرا في حياة هذا المستمع الموعوظ بهذه المواعظ التي سمعها. وهذه مصيبة كبيرة. الله جل جلاله عتب على هؤلاء الناس في القرآن فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العبرة إذن ليست بسماع المواعظ، إنما العبرة بالفعل. العبرة أن تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الكلام كثير والدعاة كثير والوعاظ كثير، أين الثمرة؟ أين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ أين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير؟ وإن كان الله عز وجل قد شنع على الموعوظين الذين يستمعون القول ولا يتبعونه مرة، فقد شنع على الوعاظ مرة ومرة ومرة ومرة. الله عز وجل رمى هؤلاء الذين يعظون ولا يتعظون، رماهم بالسفة وبالجنون، فقال جل جلاله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ في قناة الرحمة منذ أيام ليست بالبعيدة استقبلوا القس الأمريكي الذي أسلم، يوسف استس، وكان إسلامه بسبب سلوك مسلم من عامة المسلمين شهد للإسلام شهادة عملية. لم يتكلم كثيرا ولم يأتي بخطب رنانة ولا بكلمات شديدة، سلوك صار مع الأسف بين الكلام وبين الأفعال، بين النظرية وبين التطبيق، حائط من حديد. إخوانا، لم تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الموضوع أهديه لكل أب ليل نهار يقول لابنه الكذب حرام، الكذب حرام، اللي بيكذب يروح النار. ثم إذا نادى عليه منادي يا أبا إبراهيم، يقول لابنه قم يا ابني قل له أبويا مش موجود. يا كذاب، أن يستجيب لك ولدك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أنتم عباسية؟ أفلا تعقلون؟ مجانين؟ هذا الموضوع أيضا أهديه للأب اللي ليل نهار يقول لابنه التدخين حرام، التدخين حرام، التدخين بيجيب سرطان، التدخين بيسخط ربنا، التدخين حرام، اوعى تشرب سجاير عمرك. بس وانت جاي ان شاء الله من المدرسة هات لي معاك علبة سجاير من البقال اللي تحت. كيف يستجيب لك يا رجل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا الكلام أهديه للطبيب اللي المريض يروح له يقول له بص بقى، أهم من العلاج أول حاجة تبطل سجاير. مع أن المريض لما دخل عيادة الطبيب ده اتعمى من دخان سجائره لدكتور ويعمل مريض بالدخان، يقول له التدخين ضار جدا بالصحة، رقم واحد في العلاج بطل سجاير. يا طبيب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا الموضوع أهديه إلى كل موظف كتب لك يافطة كبيرة فوق دماغه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو مرتشي معاده في شغله من 8 ل2 بيروح 10 ويمضي 10 ونص ويزوغ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الموضوع أهديه لكل تاجر، لك القناعة كنز لا يفنى، وهو دراكولا مصاص دماء مستغل. هذا الكلام أهديه كذلك لكل عالم، لكل داعية، لكل واعظ. بقول لك إذا وعظت ولم تتعظ فأنت سفيه، فأنت مجنون، الله يبغضك. فاللهم تب علينا يا رب واسترنا يا رب. ماذا قال ربنا في هذا الموضوع؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ والله يا ناس، والله يا إخوة، اتصل علي واحد من الناس قال لي يا شيخ كلامه مخلوط بالبكاء، يا شيخ أحفظ القرآن وأصوم النهار وأقوم الليل ولي عند الناس منزلة، وأي منزلة؟ إذا رأوني في المسجد قدموني للصلاة، لكني إذا خلوت بنفسي أرتكب كل الموبقات. يقول لي يا شيخ والله العظيم خايف يقدموني أصلي بهم مرة فتنزل علي صاعقة من السماء، خايف ربنا يخسف بي الأرض. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ماذا قال ربنا في هذا الموضوع؟ وماذا قال فيه رسوله؟ وماذا قال فيه سلفنا الصالح؟ وكيف كان حالهم في شأن موافقة القول للعمل؟ اسمع، قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال الإمام قتادة في تفسير هذه الآية: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل وذمهم على هذا الصنيع. أحبار اليهود الواحد منهم يقعد يقول الناس الربا حرام، الخمر حرام، السرقة حرام، الغش حرام، ثم يجالس أهل المنكر، يخالف فعله قوله، ينهى عن أشياء وينغمس فيها. مصيبة كبيرة أوي أوي أوي أن يصبح الدين حرفة. عندما يصبح الدين حرفة حدث ولا حرج عن المصائب، المصيبة الكبيرة فعلا لما يبقى الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، عندها سيقول الداعية أو الواعظ بلسانه ما ليس في قلبه، يأمر بالخير ولا يفعله، يدعو إلى البر ويهمله، يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل إرضاء هوى الناس، ربما يؤول النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كبيرة، تجد إنسان يتكلم في علم الحديث، الحديث وعظمة اتباع النبي والسنة، وهو ليس فيه رائحة سنة في مظهره، هذه كارثة. ماذا قال الله أيضا في هذا الباب؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول، قال المفسرون: كان المسلمون يقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيها الروح والمال، فدلهم ربنا على أحب الأعمال إليه فأنزل عليهم في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فابتلوا بيوم أحد فولوا مدبرين، فأنزل الله هذه الآية يعتب عليه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والعبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب كما علمنا أهل العلم. ماذا قال الله أيضا في هذا الشأن؟ قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ناس تحمل العلم ولا تعمل. قال ابن كثير: ذم الله تعالى اليهود الذين أعطوا التوراة ثم لم يعملوا بها، وشبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار. لو شيلنا حمار طن خشب أو طن ذهب تفرق معه؟ كلها شيلة في عالم الحمير. لو شيلنا حمار طن تراب، أو شيلنا البخاري، صحيح البخاري يعني، ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود، تفرق معه؟ حمار حمار، عنده العلم ولا يعمل به. ليست المسألة يا إخوة في كتب تحمل وتدرس وشهادات، المسألة في العمل بما في هذه الكتب، المسألة بالعمل بما في هذه الكتب. واحد تاجر، وهذا مثل قاله أحد الدعاء، تاجر واحد مصلي ما طله في دفع الذي عليه، تاجر ما بيصليش، أم قال لإمام المسجد: شوف لنا كده آية قرآنية ولا حاجة أوبخوا بها أزجروا بها لعله ينزجر ويدفع. قال له: يعني زي إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال له: بلاش دي. طيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال له: ولا دي، هو ما بيصليش أصلا التاجر. قال له: طيب لا تأكلوا الربا أضع. قال له: ولا دي. قال له: طيب ادفع بالتي هي أحسن. قال له: هي دي. فيأخذون من الدين الذي يوافق الهوى، ده شغل المنافقين الذين قال ربنا عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ماذا قال ربنا أيضا في هذا الباب؟ يا أخوانا، أنتم متصورين إن في نبي كان فعله بيخالف كلامه؟ أكابر الدعاء الرسل الأنبياء، معقول في رسول أو نبي كان بينهى عن شيء ويفعله، أو يأمر بشيء ولا يفعله؟ مستحيل مستحيل. اسمع إلى هذه الآيات التي يحكي ربنا فيها لنا ما قاله شعيب لقوم. قال تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام مع قومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، خد بالك من اللي جاي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب الداعية العظيم بيقول للناس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. مش تقعد تخطب لي عن فضل صلاة الفجر وانت تنام شخيرك يصعد لسطح القمر وتجمع للفجر مع الظهر مع العصر، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمر الناس بالكرم وأنت من أبخل الناس، تأمر الناس بالإيثار وأنت من أشح الناس، تأمر الناس بالبر وأنت من أعق الناس، تأمر الناس بالإحسان إلى الجار وأنت جار سوء. إخواننا فين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ ماذا قال ربنا الملك في هذا الباب أيضا؟ قال عز من قائل في آخر آية في سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. مش كلهم طبعا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الآية جماعة الشعراء خيالهم واسع، ممكن يزمك وبعد ساعة يمدحك، ممكن الشاعر يقعد يمدح فيك وينفخ فيك يرفعك إلى قبة الفلك وتاني يوم ينزلك إلى الدرك الأسفل من النار. هكذا خيالتهم واسعة. يعني في شاعر بدون ذكر اسمه كتب قصيدة يمدح فيها كافور الإخشيد، ملك من ملوك مصر اسمه كافور، وكان كافور ده اسود اسود قوي قوي، فحب يمدحه فألف في صدر القصيدة يا أخ المسك، المسك لونه اسود، المسك المسك المسك مش السبرت اللي متعصى مسك او المية اللي متعصى مسك، فشبهه ان هو اخو المسك، وقعد يمدح فيه ويمدح فيه، انت الذكي الفطن العبقري انت وانت ده شغل المنافقين على مر الزمن، هذا حالهم على مر العصور وكر الظهور. تقعد على الكرسي تبقى مدير عام مثلا وكيل وزاره يقولك انت الالمعي انت الذكي انت العبقري انت انت انت، تطلع على المعاش معاش اللي زعلك لك ده كان حرامي ده كان ضلالي ده كان أحمق. فعم الشاعر ده راح يمدح ملك مصر كافور وقال له يا أخ المسك، هتقول في مدائح عظيمة جدا. كافور كان راجل ذكي ما رضيش يديله حاجة، ما ادلوش فلوس ولا مكافأة ولا جايزة، اديله على قفل. تاني يوم رزعوا قصيدة مسح بالأرض، منها يقول لك من علم العبد الأسود، وكلمة أبيحة تانية مش هقولها، من علم العبد الأسود مكرمة أجداده السود أم آباؤه الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد أنجاس مناكيد. وخد من ده بقى كتير سمعوا يعني كلام في قمة الشدة، هو كده والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون مع المصلحة وأنهم يقولون ما لا يفعلون. من لك قصيدة في الشجاعة وهو يملك قلب أرنب، يعمل لك قصيدة في الكرم هو أبخل الناس، يعمل لك قصيدة في كذا وهو من أفجر الناس. مش كلهم طبعا، في شعراء خدموا الدين أعظم خدمة، لكن في شاعر الرسول سيدنا حسان وعبد الله بن رواح وكعب بن مالك برضو كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ربنا استثنى من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. طيب دول خمس آيات في هذا الباب، يا ترى في آيات أخرى في شأن الذين يقولون ولا يفعلون؟ طبعا، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كلامه حلو قوي. ويشهد الله على ما في قلبه. يقول لك والله يا شيخ بحبك حب، ربنا يعلم. هو كذاب وهو ألد الخصام، لدود إذا خاصم فجر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، يأمرون بالخير ولا يفعلون، ينهون عن الشر ولا ينتهون. من صفات المنافقين عياذا بالله تعالى، يحسنون الكلام ويسيئون العمل. ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم أمر من الصبر. الواحد منهم إذا كلمك تحسبه خلا وفيا وصديقا صدوقا، فإذا أعطيته ظهرك فرى عرضك كفري الأديم، وربما قال فيك ما قاله رأس النفاق في الصديقة عائشة رضي الله عنها. كلام بس حلو، الإسلام عظيم، القرآن ده أعظم كتاب على وجه الأرض، النبي محمد أعظم إنسان. طب ما تسمع كلام القرآن مش عاجبك؟ طب ما تتبعه، ما تنفذ أوامره، ما تقف عند حدوده، ما تنتهي بنواهيه. والقضية كلام، الإسلام عظيم والنبي عظيم، وأنا احتفل بالنبي ولا نطبق السنة، احنا هندجل على الله. ومن الناس من يعجبك قوله، كلام بس في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، وفي الحقيقة قلبه مليان سواد وهو ألد الخصام. هؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. دول ست آيات، مش ممكن أي داعية فطن يتكلم في هذا الموضوع ولا يأتي بهم، لا سيما بالآيتين الأوليين. طيب ماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ اسمع يا عبد الله، اسمع: عذاب الذين يقولون ولا يفعلون في النار، ربنا هيعمل فيهم ايه في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، مصارين تخرج برا بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. أعوذ بالله، مصارينه خارجة قدامه كده بيلف حواليها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا. إنه حديث والله العظيم ترتعد له الفرائص وتهتز من هوله القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. إحنا كدعاء الحقيقة فينا تقصير، كلام السلف كان قليل بس نفعه عظيم، إحنا كلامنا كتير قوي وتأثيره وقتي، لأنهم كانوا يتكلمون للآخرة ولعز الدين، ومنا من يتكلم لعز نفسه لإبراز عضلاته العلمية للشهرة للدنيا إلا من رحم الله. اللهم اجعل كل دعاتنا من المرحومين يا رب. مصيبة كبيرة جدا إن الدين يبقى حرفة، كارثة عظيمة أن نحذر من المعصية ونقع فيه. ضعفاء، يتحكم فينا الشيطان ويغلبنا الهوى ونغرق في الشهوات ونتساهل بالمكروهات بل وبالمحرمات ونفرط في المندوبات بل وفي الواجبات حتى يصدق فينا قول الشاعر: استغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزوجت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصمي. اللهم اجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا، ده عذاب اللي بيقولون ما لا يفعلون في النار. أمال في القبر بيحصل لهم إيه؟ في البرزخ، في البرزخ اسم. أخرج الإمام أحمد في المسلم وابن حبان في صحيحه والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. اللهم استرنا يا رب. مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يا الله، ناس الملائكة مسكاها ومع كل ملك الصافة مقراض مقص بيقطع في شفايفه. هل تتخيل أخي في الله وجها قصت منه الشفتان وبدت منه الأسنان وسالت الدماء؟ بالله، أهذا وجه إنسان؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم، أرجو رفع الصوت يا إخواني للمتصل.
1: بقول لحضرتك يا شيخ مسعد، أنا كنت عايز أسأل حضرتك كم سؤال.
0: تفضلي.
1: أول حاجة، أول سؤال، كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بس أنا مش متذكرة نصه بالضبط، اللي هو عن إن لله أهلين من الناس أو حاجة كده، اللي هم أهل القرآن وخاصته.
0: نعم.
1: فأنا عايز أعرف إيه المقصود بأهلين، هل هي مثنى ولا ها يعني اللي هم أهل وأهل، ولا مثلا هي جامع؟ أنا مش فاهمة الكلمة دي.
0: السؤال الآخر،
1: السؤال الآخر، أنا عارفة أن الذهب بالقسط حرام، أنا عارفة كده، بس مش عارفة لي. أنا في واحدة صاحبتي بتسألني فقلت لها أنه حرام بس مش عارفة أوضح لها، يا ريت حضرتك توضح لها بحيث أن هي ما تقعش في الموقف ده.
0: حاضر.
1: الحاجة الثالثة، الإنسان يوم القيامة بيمدح باسمي واسم أبيه. أنا سمعت لحضرتك شريف بيقول كده.
0: أيوة.
1: بس الشيخة اللي بتحفظني القرآن قالت لي أني الأرجح أنه باسم أمه. طيب حضرتك توضح لي المسألة.
0: هل أتت بدليل؟
1: بتقول لي أنا قرأت في الاثنين ولقيت أن الأرجح باسم أمه، فبس ما تناقشتش معها أكتر من كده.
0: حاضر، هجاوبك.
1: جزاك الله خيرا.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن يا شيخ الله حضرتك حاجة؟
0: تفضلي.
2: أنا كنت عايزة بس أكلمك في موضوع النقاب، أن أنا كنت لابسة النقاب يعني بابا قلعهولي غصب عني. وأنا في فترة النقاب كنت ملتزمة جدا يعني. فلما قالولي غصب عني حسيت أن أنا مبقتش زي الأول، مبقتش حتى أتكلم مع بابا زي الأول. وبعد كده لبسته عشان سألت شيخ، قال لي لا، الأوضاع المخلوق مع سيرة الخلق والكفتي، وإن شاء الله ربنا والدك هيهديه ويستسلم لأمر الواقع. ولبسته، وبعد كده راح مشاني من البيت ووداني عند اختي، يعني قال لي مش هتيجي هنا بالنقاب تاني. وبعد كده انا والدتي مريضه وعندها فشل كلوي، وانا الوحيده المسؤوله عنها، انا يعني البنت الوحيده في البيت مش متجوزه.
0: طيب الرساله وصلت، هل في سؤال اخر خارج هذا الموضوع؟ طيب هجاوب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تفضل تفضل اسمعوا.
3: نعم يا شيخ، بارك الله فيك على هذا البرنامج. اولا لدي بعض الاسئله ان شاء الله.
0: تفضل.
3: لدينا امام يرتكب بعض البدع، مثلا عندما يؤذن مؤذن يقول بصوت عال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة، مهم يقول هذا الدعاء مورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول دعاء بصوت عالي أم بصوت منخفض؟ يكون تشويش علينا. والثاني بعد إقامة الصلاة يقول مثل الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والآخر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له. هل هذا موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث قيام الليل هل يكون بصوت مرتفع؟
0: حاضر.
3: أم لا؟
0: بارك الله
3: وجزاك الله خيرا، وادعي لي إن شاء الله بحفظ كتاب الله.
0: ربنا يجعلنا وإياك من خدم القرآن ومن أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نرجو من إخواني المتصلين.
4: وعليكم السلام.
0: تفضلي. وطي التلفزيون وكلميني من الهاتف.
4: معلش بدي اسال يا شيخ. انا باخذ دروس تحفيظ قران.
0: نعم.
4: فالبنات اللي بيكونوا معانا في الدرس بيقعدوا يكتبوا التجويد، احكام التجويد على نفس كتاب القران.
0: نعم.
4: القران في قلم رصاص.
0: طيب.
4: فهل هو حرام ولا؟ لان انا بستحرم منهم يكتبوا على القران، فبقعد اقول لهم ما بقتنعوا.
0: حاضر أجاوب. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يقولون ولا يفعلون؟ اسمع، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. المؤمن اللي بيقرأ القرآن زي التفاح، ريحتها حلوة وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الشاهد هنا إن النبي قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. منافق حافظ القرآن ويقرأ القرآن ويأمر الناس بالقرآن وينهى الناس بالقرآن ويظهر بمظهر حسن وريح طيب وصورة جميلة، في الظاهر على قلب عطن عفن خرب، يسرك مظهره ويسوءك مخبره، أعوذ بالله تعالى. وماذا قال نبينا أيضا في هذا الباب؟ روى البزار وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كالفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. اللي بيعلم الناس الخير ولا ينتفع به زي الشمعة، زي الفتيلة اللي في المصباح، تنور الدنيا للناس وهي تحترق. فالحذار الحذار أيها الوعاظ الحضارة الحضار أيها الداعية أن تكون جسرا الناس.

0: دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم.
1: الله، مش ده الشيخ فلان؟ مش ده اللي كان بيخطب لنا الجمعة؟ مش ده اللي كان بيكتب الكتب؟ مش ده اللي كان بيكلم ويكتب ويبكينا؟ إيه اللي جايبه النار؟
0: ده احنا دخلنا الجنة لما سمعنا كلامك.
1: بما دخلتم النار؟
0: فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم.
1: فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. كنا بتوع كلامه بس، كلامه بس. إنا كنا نقول ولا نفعل. كارثة كبيرة،
0: كارثة. إن في الآخرة ألاقي الناس اللي كنت بعلمهم راحوا الجنة وأنا اترميت في جهنم. إذا أردت أن أذهب معهم تجدرني الملائكة امشي إلى النار.
1: لماذا؟
0: كذاب، داعية كذاب.
1: تقول ولا تفعل، كارثة كبيرة. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، صححه الألباني. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ربنا ادك 60 سنة، 70 سنة، هل ازددت في كل يوم منها من الله قربة، وارتفعت في كل يوم منها في الجنة درجة، ولا عمرك راح فين؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، هذه العافية ظلمت بها الناس، وبطشت بهذه اليد ظلما على الناس، ولا استخدمت العافية في مرضات الله؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا علم، عفوا، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. يا عم الحاج عندك 60 سنة دلوقتي، سمعت كم 100 خطبة جمعة وكم 1000 درس، ألوف. اتغيرت يا عم الحاج؟ اتغيرت؟ لا، دي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. كارثة. دعيت مرة في عرس، واحد قال لي: عايزك تحضر فرح بنت، كاتب كتابها في المسجد عشان يحصل لنا البركة ونعمل السنة، شيء جميل. والرجل له لحية وله زبيبة، شيء حلو قوي. رحت المسجد وقلت كلمة طيبة، وبعدين سأل، قال: لا، ده الفرح بكرة في النادي بقى. وفاجأ ان بنته لابسة سواري، هو كان بيكتب الكتاب امبارح في الجامع، وبترقص ومزيكة ومنكرات وتبرج وصفور، حتى ان بعض العوام قال له: ما تقوم ترقص يا عم الشيخ. والله حصل يا اخوانا، احنا هنكذب على ربنا، هنخدع ربنا. ازاي تعمل العقد في المسجد وبعد ما تطلع من الجامع تعري البنت وترقص امها وتاتي بهذه المساخر؟ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: بارك الله فيك يا شيخ على الموضوع الحلقه.
1: اكرمك الله.
2: وربنا ينفعك بالإسلام يا رب.
1: يا رب.
2: بقول لحضرتك أنا عندي سؤال كده، يعني هو محيرني جامد يعني.
1: تفضلي.
2: فحضرتك أنا عندي والدتي يعني ست مريضة عندها زهايمر وكده، وكانت اعتدى أخويا بالضرب عليها وهي في شقتها بعد ما والدي توفى، هو ومراته كده. فهي طبعا الزهايمر حضرتك عارف إن هي يعني ما بتعملش أي شيء لنفسها خالص. فانا اللي بقوم بكل حاجه، انا خدتها وعملنا لها عمليه في دراعها من اثر الضرب اللي هي شافته منه، وكان عندها كسور في الجمجمه كمان.
1: اخوكي وزوجته كانوا يضربوها؟
2: نعم.
1: اخوكي وزوجته كانوا بيضربوها؟

0: لا
1: أيوة
0: إله إلا الله.
1: أيوة
0: وبعدين
1: شيخ. فحضرتك عملنا لهم محضر بس للأسف ما يعني ما مشيش المحضر وما عملش حاجة، وإحنا بصراحة بعدنا، هو بعد تهديدات كده وقال ما عملتش وما سويتش، لكن مراته ناس الجيران هناك قالت إن هم فعلا كانوا بيسمعوا والدتي دي تصوت. وحضرتك هي دلوقتي الحالة بتاعتها متأخرة جدا، فهي قاعدة عندي، وأخويا التاني، أخويا التاني اللي هو أصغر منه شوية بيصرف عليها وبيبعت لي فلوس ليها. يعني انا ظروف زوجي، هو يعني موظف وكده، بس يعني ايه ظروفه
0: السؤال ايه؟
1: مش
0: الله
1: قد
0: يبارك فيك
1: كده.
0: عشان الوقت.
1: فحضرتك يعني طيب انا اسف. فحضرتك دلوقتي انا يعني باخد الفلوس دي بشتري منها الاحتياجات بتاعتها الخاصه جدا، زي
0: ماشي
1: الفوط اللي هي الصحيه الكادلس دي،
0: كويس حاضر.
1: والباقي انا باخده ليا. هو مسامح يعني، اخويا مسامح، انا
0: ده
1: بصرف عليها منه وعلى باخد الباقي ليا.
0: السؤال يعني؟
1: نعم.
0: السؤال بقى
1: السؤال حضرتك، هي احيانا يعني غصب عني نعم، هي احيانا غصب عني بتنرفز، بتحصل بعض تصرفات مستفزه جدا غصب عني، يعني انا مش بعمل لها حاجه، مش باذيها باي حاجه، لكن انا بفضل ادعي على نفسي، يعني ببقى متضايقه جدا. وبعدين يعني مش عارفه هل ده حرام ولا، انا عارفه ان طبعا ده غلط، بس
0: هجاوبك يا
1: غصب
0: فندم،
1: عني وانا نفسي ابطل مش عارفه.
0: هقول لك تعملي ايه. تابعي معايا، ربنا يبارك فيك.
1: فحضرتك في حاجة تانية، أنا عندي ولد عنده 10 سنين الحمد لله، معلمات صلاة وكده، فأنا دايما يعني على موضوع الحلقة بتاع حضرتك، إن أنا دايما ساعات بقول له حاجات، صلي في ميعادك، انزل صلي، مش عارف إيه، ممكن أنا ما أكونش بعمل كده في مواعيد أو كده، أو أقول له حاجات أنا فعلا ما بعملهاش.
0: هجاوبك
1: فأنا
0: على السؤال ده من خلال الدرس حالا.
1: أنا متشكرة جدا
0: ربنا
1: وآسفة على
0: يبارك فيك
1: الإطالة يعني.
0: ويعينك على بر أمك. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
0: اتفضلي.
2: حضرتك ثواني،
0: أيوة يا فندم.
2: أنا دلوقتي في فترة النفاس. ألو.
0: سامع حضرتك، كملي.
2: فكنت الدم يعني كان بينقطع يوم أو يومين، فأنا قلت كده خلاص الدم يعني انقطع، فاغتسلت وصليت، بعد يومين تاني الدم نزل، فهل كده صلاتي صحيحة
0: حاضر،
2: ولا ما ينفعش؟
0: أجاوبك. حاضر،
2: متشكرة،
0: الله يبارك
2: السلام
0: فيك.
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.

0: سلام قطع. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت انقطع. طيب، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب؟ أورد المنذري في صحيح الترغيب والترهيب عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. هؤلاء هم على القلوب. منافق لسانه حلو، ساحر، عليم اللسان، تشوفه كده وبيتقعر في الكلام ويتفيهق ويتشدق ويأتي بوحشي الكلمات وبغريب الألفاظ، يدهشك يسحرك، وبيتكلم كده بجمل كده رنانة قوية، هو في الحقيقة داء وبلاء ووباء. طب سؤال، هل يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون في أكمل حال؟ ده السؤال اللي أختي سألته. قال الإمام النووي وابن حجر، قال أهل العلم: لا يشترط فيه أن يكون فاعل لما يأمر مجتنبا لما ينهى، بل عليه الأمر وإن كان مخلا به، والنهي وإن كان متلبسا به، إذ أنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهى. فإذا أخل بواحدة كيف يباح له أن يخل بالأخرى؟ قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد.
0: الحمد لله.
1: أني أحبك في الله والله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: السؤال.
0: تفضل.
1: هل يصح أن الإمام يؤذن ويقيم الصلاة في نفس الوقت؟
0: يعني يفرغ من الأذان ويقيم الصلاة مباشرة؟
1: ويصلي إمام.
0: طب ماشي.
1: وسؤال آخر.
0: نعم.
1: اللفظ الذي يقول اللهم نسألك رد القضاء ولكن نسألك النصر فيه، هل يخالف العقيدة؟
0: أجاوبك حاضر.
1: ماشي. ممكن سؤال آخر لو سمحت؟
0: بعد كده السؤال
1: الأذان هل ينفع تكبيرتين اثنين أو أربع تكبيرات في البداية؟
0: حاضر.
1: جزاك الله خيرا.
0: بوركت يا صاحبي.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام يا جزاك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وقت التلفزيون.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت يا عم الشيخ.
0: تفضل.
2: أنا كنت في عمرة اللي فاتت في رمضان.
0: نعم.
2: وكان معانا أخ حضر معانا العمرة. فالراجل ده واحنا بنطوف يعني كان نام وجال على جنابه، فاغتسل من الجنابه لكن ما كانش نيته الطهاره للطواف، فكمل الطواف، فهل كده يبقى الطواف صحيح بحكم ان الاعمال بالنيات، ولا الطواف يبقى مش صحيح؟
0: حاضر. تابع معي. كفايه اسئله. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
3: حبك في الله يا شيخ.
0: حبك الله الذي أحببتني فيه.
3: أنا كنت بس مجرد بسلم على حضرتك.
0: ده أحلى سؤال جالي.
3: كنت بطلب نمرة حضرتك.
0: النمرة خدها من كنترول إن شاء الله.
3: شكرا شيخ. أعزك الله.
0: وإياك. إخوتي في الله، هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية كلها قبحة حال الذين يقولون ولا يفعلون، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه. ماذا قال سلفنا الصالح في هذا؟ أنا عندي نصوص كثيرة هتخير منها. قال علي رضي الله عنه: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة من الله على العبد، وعلم في القلب فذاك هو النافع. قال عمر بن الخطاب: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم اللسان. قالوا: وكيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. جاهل القلب والعمل. وصدق والله. إبليس يا أخوانا، إبليس كان وعاء علم. وعاء علم هل نفعه علمه عندما لم يعمل به؟ في النار، في النار، ولا يبالي به ربنا عز وجل. سفيان الثوري كان بيقول كلمة حلوة قوي، أرجوكم احفظوها. قال: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. حلوة قوي. يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. الفضيل بن عياض قال: بلغني أن فسقة العلماء يدخلون جهنم قبل عبيد الأوثان. العالم الفاسق يخش جهنم قبل أبي لهب. ولعل الفضيل استلهم هذا من حديث النبي الصحيح اللي فيه أول من تصعر بهم النار ثلاث، ومنهم قارئ قرأ القرآن وعلم الناس رياء وسمعة وشهرة وليس لله عز وجل. قال ابن السماك رحمه الله: كم من مذكر بالله ناس لله. أو الله العظيم، كم من مذكر بالله ناس لله، وكم من مخوف بالله جريء على الله، وكم من مقرب لله بعيد من الله، وكم من داع إلى الله بار من الله، وكم من تال لكتاب الله منسلخ من آيات الله. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات لعمري أنت جانيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. وقال أبو الأسود الدؤلي كلام والله العظيم، الواحد بيحس وهو بيقرأه كأنه كمثال للإبر، يوجع القلب، يخوف. بيقول إيه؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك، وينفع التعليم. اسمعوا يا أخوانا بقى، نماذج من نور للناس اللي كانت بتنفذ ما تقول، علمها يوافق قولها. على رأسهم رسول الله محمد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة، والكلام في مشكات المصابيح: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع في يوم الخندق، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله عن حجرين. اللهم صل على محمد. في الخندق جعانين الصحابة، كل واحد رابط حجر على بطنه عشان يلصق جدار المعدة بالجدار الآخر عشان يسكت كلب الجوع. قالوا: يا رسول الله هنموت من الجوع، بص أنا رابط حجر على بطني. قال لهم: اتفرجوا أنتم لو رابط على بطنه حجرين. فعله هنا يوافق قوله، يقول لك شد الحزام، قول له يسمع الكلام، لأنه يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بدر قال عبد الله بن مسعود: كان الثلاثة منا يعتقبون على البعير الواحد، كل ثلاثة من رجال الصحابة راكبين جمل واحد بيبدلوا عليه. فكان أبو لبابة وعلي ورسول الله يعتقبون على جمل واحد. قال: فلما جاء دور النبي لينزل ويمشي، سيدنا علي يركب والنبي يمشي كيلو اثنين كيلو خمسة كيلو جنبه ماشي، قال علي وقال أبو لبابة: يا رسول الله مكانك، نحن نمشي عنك. قال: كلا، ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، اللهم صلي على محمد. فعله يوافق قوله. وفي بناء المسجد سيدنا أسيد بن حضير شاف النبي يشيل تراب وبيشيل حجارة على صدره، صعب عليه، قال يا رسول الله أنت تشيل حجارة أحملها أنا عنك؟ فقال النبي له يا أسيد اذهب واحمل حجرا آخر فإنك لست بأفقر إلى الله مني. في يوم الخندق النبي قال لهم احفروا، وحفر معهم، صبعه تعور ونزف الدم، فنظر إلى إصبعه الدامية وقال هل أنت إلا إصبع دميت؟ وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. وحفر الخندق معهم صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش كسائر الملوك بيكتفي أنه يقص الشريط الحرير أو يجيب له كده مسطرين سلستين ويحط حجر كده وشوية أسمنت كده عليهم سكر نبات وسكر سنترفيش والكاميرات تصور. كان فعله يوافق قوله صلى الله عليه وسلم. باختصار النبي كما وصفته عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. شفتوا التطابق؟ قرآن يمشي على الأرض. الصديق خرج رضي الله عنه مع جيش أسامة ماشي على رجليه وأسامة راكب. قال أسامة يا خليفة رسول الله اركب وأنزل، لما تركب لما امشي جنبك. قال يا أسامة وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الفاروق عمر حكاية تانية بقى. في عام الرمادة ساعة المجاعة حرم على نفسه أن يأكل السمن واللحم، كان بطنه يقرقر من الجوع فيضرب على بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري ليس لك عندي إلا الملح والزيت. سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 10 سنين، ليه مش قادر يحفظها في شهر؟ ليه حفظها في 10 سنين؟ قال لك كان يحفظ 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعمل بهن. هم دول الصحابة، هو ده حال الصحابة، هذا حال التابعين. أنا عندي أمثلة كثيرة جدا لكن الوقت نفذ. فيا عباد الله الحذار الحذار أن تكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون. الأسئلة. البيع بالذهب بالقسط حرام. أيوة حرام. ليه؟ لأنه مال، والذهب بالذهب يدا بيد مقبوضة. في حاجة اسمها ربا الفضل وحاجة اسمها ربا النسيء. إنك تشتري ذهب بالتقسيط يبقى وقعت في ربا الفضل. تبيع الذهب وتقبض فلوسه حالا، تشتري ذهب تدفع فلوسه حالا. وطالما ده حكم ثابت ما أقولش ليه حرام. ليه؟ عشان النبي محمد قال كده بس صلى الله عليه وسلم. بتقول لي أخت بتدرسنا في المسجد وبتقول الواحد هيتنادي في الآخرة باسم أمه، ليه يا بنت؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. السؤال بتاع النقاب هتركه لشيخنا الشيخ محمد حسان إن شاء الله. إمام بيرتكب البدع بيؤذن وبعدين في الميكروفون بيقول وصلي اللهم على سيدنا محمد بعد الأذان، هذه بدعة، هذه بدعة. هل يجوز قيام الليل بصوت مرتفع؟ يعني اجعل صوتك وسط، سمع نفسك، أيقظ الوسنان وأطرد الشيطان، سمع نفسك فقط إن شاء الله بصوت طبعا. بتقول لي ممكن وأنا بدرس القرآن أكتب على هامش المصحف بقلم رصاص بعض الفوائد؟ ممكن، والأولى ترك هذا. طيب ممكن، ما القرآن ثبت واستقر خلاص والناس حفظه وعرفاه، لكن الأولى يكون معك مفكرة أو أجندة خارجية تكتبي فيها إن شاء الله. أخويا واخد أمي عندي، وأمي أنا عندي في البيت وأخويا بديها فلوس فجيب لها حاجيات وبيبقى بقية بأخذها وهو موافق وعارف حلال إن شاء الله. ساعات بزعق لأمي من الضيق أعمل إيه؟ روحي بوسي رجليها وإيديها واعلمي إن معك فرصة من ذهب لدخول الجنة، وبدع على نفسي حرام عليكي. النبي قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لا توافقوا ساعة إجابة. بتقول لي أنا بحفظ، بقول لابني صلي الصلاة في مواقيتها وأفرط، أعمل إيه؟ أظن أنا جاوبت. ونقلت كلام النووي وابن حجر وسعيد بن جبير في أثناء الدرس. اللهم صل على محمد. هل يصح أن الإمام يؤذن ويقيم ويصلي؟ ممكن، صحيح، والأولى أن يترك فترة عشان الناس تدرك معه الجماعة الأولى إن شاء الله. أخيرا، إيه رأيك في اللي بيقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذه كلمة بدعية كما نبه على ذلك ابن باز، ونقل لي أكثر من 3 محاضرات تحت عنوان كلمات وأمثال تخالف العقيدة، بينت أكثر من 150 خطأ وذاعت بفضل الله وبلغت الآفاق. اللي ثبت وأعوذ بك من سوء القضاء، مش لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذه لفظة خاطئة لا يقولها إلا بعض الجهلة، يعني نسأل الله لنا ولهم العلم النافع. واحد كان بيعتمر وبعدين نام فأصفى بقى جنب، فقام اغتسل بس مش بنية إنه يطوف، اغتسل بنية رفع الجنابة ثم طاف، هل تصح العمرة؟ نعم تصح، نعم تصح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوفكم الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به، هذا أحسن شيء في الدنيا. مش أنت بتحب ربنا؟ قم قل له أنك بتحبه، هذه هي المناجاة. أخبر الله بحبك له، أخبر الله بخوفك منه، أخبر الله بخوفك من عذابه، ناجي الله عز وجل بما في صدرك ناحيته، أخبر الله عز وجل بما في صدرك من مخاوف وقلق تجاه الدنيا. يا رب أنا خايف إن ابني يطلع كذا وكذا، يا رب أنا خايف، يا رب عندي مشكلة في الشغل، يا رب أنا خايف المذاكرة، يا رب أنا خايف العروسة، يا رب أنا خايف الفلوس، يا رب أنا عاوز كذا وكذا، يا رب أنا رحت، يا رب الذنب الفلاني، يا رب والله ما كان أصدع فيه، والله يا رب وأعتب بجهلي وبشريتي وضعفي، والله يا رب ما كان أصدي أعفي، لكن وقعت وأقوم تاني وأغلب الشيطان ولن يستطيع أن يغلبني إن شاء الله بعونك أنت يا رب ورحمتك أنت يا رب وجودك أنت يا رب. هذه هي المناجاة. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. بعضهم كان إذا دخل الليل قال: والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقات ربي وأكره النهار لملاقات الناس. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن: يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت: واحرباه واسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء تحن قلوب المحبين، يفرح بملاقات محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك.

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المنتقم. أول شيء في هذا الاسم أن كلمة المنتقم إذا وصف بها إنسان من بني البشر شيء، وإذا كانت اسما من أسماء الله شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، والدليل قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحيانا قد يتصف إنسان بالانتقام فلا نحبه، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يضع للظالم حدا، حينما يوقفه عند حده، حينما يحجزه عن أن يؤذي الآخرين، فهذا المعنى يليق بحضرة الله جل جلاله. هذا الاسم الجليل مشتق

من الانتقام، والنقمة هي العقوبة. الله جل جلاله يعاقب، يعاقب ليؤدب، ويؤدب ليسعد. ذكرت لكم من قبل أن الشر المطلق لا وجود له في الكون، لأن وجود الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، لأن الله جل جلاله ذات كاملة، ذات كاملة، ولله الأسماء الحسنى. يمكن أن نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال، فأي اسم اتصف الله به أو سمى نفسه به ينبغي أن نفهمه فهما يليق بكمال الله. المنتقم من الانتقام، والنقمة هي العقوبة، والمنتقم الذي يعاقب من يشاء. أما الإنسان لا يستطيع أن يعاقب من يشاء، لا يعاقب إلا من هو دونه، أما لا يستطيع أن يعاقب ندا له ولا مساويا له، أما أن يعاقب من هو أعلى منه هذا مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن يشاء أن يعاقب من يشاء. فإذا كنت مع القوي فأنت القوي، مهما يكن عدوك كبيرا، مهما يكن قويا، مهما يكن جبارا، مهما يكن طاغيا، مهما يكن متطاولا، الله جل جلاله أكبر منه، ينتقم منه، يوقفه عند حده، يحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. بهذا المعنى نفهم الانتقام. لو أنك في الدنيا رأيت إنسانا شاردا مجرما عاتيا يقتل ويسرق ويفعل، حينما يلقى القبض عليه وتحجز حريته يشعر الناس جميعا بالراحة، لأنه حجز عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. الانتقام بهذا المعنى يليق بكمال الله وجلاله. قال بعض العلماء: المنتقم في حق الله تعالى هو الذي يقسم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة، فهو أشد من العقوبة العاجلة التي لا تمكن صاحبها من الإمعان في المعصية. في عقوبة عاجلة لا تمكن صاحبها أن يبالغ في المعصية، لكن المنتقم هو الذي يعاقب عقوبة تمنع المعاقب عن أن يقع بالمعصية. لذلك ربنا عز وجل هو الطبيب. أنت قد تجد إنسان تقول: كيف يصلح هذا الإنسان؟ كيف يعود إلى الله؟ كيف يستقيم على أمره؟ تجد أن الله جل جلاله يعني عاقبه بعقاب أو ساق له شدة تحار فيها العقول. إذا هو يقف عند حده ويرتدع ويعود إلى ربه ويسلك الطريق القويم، إذا المنتقم مشتق من المربي، ينتقم ليؤدب، ويؤدب ليسعد. قالوا: المنتقم له معنى آخر، هو الذي عرفت عظمته فخشي العباد نقمته، عرفت عظمته فخشي العباد نقمته، يعني تقريب للمعنى. دولة عظمى مع سلاح نووي، هذه الدولة قد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنها مرهوبة الجانب، لكن أحدا لا يفكر أن يعتدي عليها. فالله سبحانه وتعالى لأنه إذا أراد أن يعاقب يعاقب، إن بطش ربك لشديد. فإذا عرف الإنسان عظمة الله عز وجل تأدب معه، فكان تعظيم الله سببا
لطاعته ولخشية نقمته أي عقوبته. النقمة هي العقوبة، فانتقمنا منهم أي عاقبناهم. ولكن أيها الإخوة، أريد أن أوضح لكم بعض المعاني. الكلمة كما تعلمنا في اللغة كائن يولد وينمو ويهرم ويموت، في كلمات ميتة كثيرة جدا. أضرب لكم بعض الأمثلة. قال الشاعر: مدحوصة بنحيص الدحس بازلها، له صريف صريف القعو بالمثل. هل فهمتم شيئا؟ هذه كلمات ميتة. الكلمة تولد وتنمو وتكبر وتهرم وتموت. قال بعض علماء اللغة: الكلمة كائن حي. أحيانا للكلمة معنى رفيع، بعد حين تكتسب معنى آخر غير المعنى الذي وضع لها أو وضعت له. كنت أضرب على ذلك المثل التالي: الجرثومة في اللغة أصل الشيء. وقف شاعر كبير ليمدح خليفة عظيما كالمعتصم، وصفه بأنه جرثومة الدين والإسلام والحسن. قال له: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسن، هذا بيت في المديح. والخليفة تقبل هذا البيت بنفس رضية. أما كلمة جرثومة الآن ماذا تعني؟ الشيء الشرير. إذا قلنا لواحد من الناس: أنت جرثومة هذا المكان، هذه كلمة ذم. فقد تأخذ الكلمة معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة. كلمة استعمار، من إعمار الأرض، يعني أنت إذا بنيت الأبنية ونصبت الجسور وأنشأت المدارس والمستشفيات وشققت الطرق فأنت مستعمر. أما حينما جاءت قوة غاشمة واحتلت البلاد وسلبت ونهبت وقهرت وطغت وبغت سميت استعمار. فكلمة استعمار لها وقع سيء في النفوس. فالكلمات، كلمة عصابة، كلمة عصابة تعني الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. العصابة الجماعة. أما إذا قلت الآن عصابة مجرمين، عصابة قطاع طرق، لها معنى آخر. فينبغي أن تفهم الكلمة كما هي في أصل اللغة. فالمنتقم هو المعاقب. لعلنا نفهم المنتقم من البشر الذي يحقد، الذي يعاقب ليتشفى، ليشفي غليله. هذه المعاني التي نفهمها من كلام الناس اليوم لا علاقة لها بهذا الاسم إطلاقا. المنتقم هو الذي يعاقب، أو هو الذي يعاقب عقوبة تردع صاحبها عن أن يعصي الله عز وجل. المنتقم هو الذي يعاقب ليوقف الباغي عند حده، ليوقف الظالم عند حده، والناس جميعا يرتاحون. كما قلت قبل قليل: لمجرم عاث باغ يلقى القبض عليه ويوضع حد لإجرامه. والمعنى الفرعي الذي ذكرته قبل قليل: المنتقم هو الذي عرفت عظمته فخشي الناس نقمته، ومن عرف رحمته رجا نعمته. إن عرفت عقوبته خشيت معصيته، وإن عرفت رحمته رجوت، إن عرفت رحمته رجوت نعمته. يعني سيدنا عمر كما تعلمون سأله بعض أصحاب رسول الله: إن الناس خافوا شدتك وبطشك. بكى وقال: لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه.
ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ربنا عز وجل أحيانا يريك من رحمته الشيء الكثير، ترتاح راحة كبرى، تطمع، تسترخي أحيانا، تتساهل، تقصر، يريك من شدته فتقاس. فربنا يعالج الناس، إن أقبلوا على رحمته فقصروا أو تساهلوا أراهم من شدته. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يذكر أن المنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة. يعني آلاف القصص، جالس على أريكة وزوجته أمامه وله أخت عانس متقدمة في السن ألجأتها الأقدار إلى أن تكون عند أخيها، وكانت هذه الزوجة تبالغ في التنكيل بأخت زوجها إلى حد ما هذا مقبول من امرأة غريبة، أما أن ينكل بها أخوها. ركلها بقدمه أمام زوجته وقال ائتني بكأس من الماء. في اليوم الثاني كان في سفر أصيب بحادث فقطعت رجله اليمنى التي ركل بها أخته أمام زوجته ليصغرها من أعلى الفخذ. إن بطش ربك لشديد. آلاف القصص، آلاف القصص. ربنا عز وجل ينتقم، يضع حدا للطغيان، يضع حدا لي. قال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. تروي القصص أن بعوضة دخلت إلى أنفه واستقرت في أعلى خيشومه فصار الألم لا يطاق. الإنسان ضعيف، لو أن قناة الدمع سدت لأصبحت حياته لا تطاق. لو أن المستقيم أصيب بالشلل أو أصيب بورم خبيث لاستؤصل، وإذا استؤصل سوف يغدو الخروج من خارج الجسم، شيء لا يحتمل. لو أن هذه الجفون أطبقت على بعضها ولم ترتفع وحدها إلا بيدك، حياة لا تطاق. ربنا عز وجل عنده آلاف الأدوية، مئات ألوف الأدوية، فإذا كنت في طاعته فأنت في ظله، وأنت في حفظه، وأنت في رحمته، وأنت في فضله. المنتقم هو الذي يقسم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة، ولكن بعد الإعذار والإنذار. إن الله جلت حكمته لا يبطش من أول مرة، يعطي فرصة، يعطي زمن كي تتوب كي ترجع. والله يا أمير المؤمنين، إنسان ضبط متلبسا بالسرقة فسيق إلى أمير المؤمنين قال والله يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى، قال كذبت، إن الله لا يعاقب من المرة الأولى، إذا هي المرة الثامنة. بعد الإعذار والإنذار الله يعطي تنبيه. راكب مركبته في طريق في دمشق أصيب بأزمة قلبية فانكب على المقود وزوجته إلى جانبه فصرخت. من غرائب الصدف أو من توفيق الله عز وجل أن صديقه خلفه، فخرج من مركبته وحمله على المقعد الخلفي وأخذه إلى المستشفى.
دخل إلى غرفة العناية المشددة. بعد يومين أو ثلاثة شعر بالخطر، فقال ائتوني بمسجلة. وقال المحل الفلاني لأخي وليس لي، لقد اغتصبته منه، والبيت الفلاني لفلان، والأرض الفلانية لفلان، كل الأراضي والبيوت والحواميت التي اغتصبها اعترف بها على هذا الشريط. وبعد يومين أو ثلاثة شعر أنه عاد إلى ما كان عليه، طبيعي جدا. قال أين الشريط؟ ائتوني به. كسره وعاد إلى ما كان عليه. وبعد ثمانية أشهر جاءت النوبة القاضية. الله عز وجل متى يبطش؟ متى يهلك؟ متى ينتقم؟ حينما يعذر وينذر. وبعد الإعذار والإنذار، وبعد التمكين والإمهال. أيها الإخوة الكرام، الإمام القشيري يرى أن الانتقام غاية الكراهية، كراهية وعقوبة، لكنك إذا قلت إن الله يكره، إن الله لا يكره الإنسان على أنه إنسان، يكره عمله فقط، لا يغضب منه يغضب عليه، لا يكرهه يكره عمله، تماما تقريبا للمعنى. الأب ابن منحرف يكره انحرافه، لكنه ابنه، فإذا عاد إليه عاد إلى مكانته الطبيعية. إذن غاية الكراهية للشيء وغاية العقوبة عليه أيضا كراهية وعقوبة، إلا أن كراهية الله عز وجل لكماله ولحرصه ورحمته يكره العمل الذي يفضي بصاحبه إلى النار. فانتقام الله تعالى للعصاة على ما كره منهم ليصلحهم وليوصلهم إلى أبوابه وأبواب طاعته. والكراهة في حق الله تعالى ذم الفاعل والحكم عليه بالعقوبة، ذم الفاعل والحكم عليه بالعقوبة. أما أن يكره الله عز وجل إنسانا فيتحمل مشقة منه، هذا المعنى لا يليق بالله أبدا. لا شيء يصل إليه ولا شيء ينال منه، إنه فوق كل شيء. وإذا غضب الله عز وجل لا يغضب لنفسه، يغضب لخلقه، هو غني عنهم. لو أن العباد جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملك الله شيئا. وقيل المنتقم هو الذي يشدد العقوبة على الظالمين ويسلط البلاء على المجرمين، وهو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات. فلم ينتفع بالإنذارات سلط عليه العقوبات. شيء مألوف، يقول لك الطبيب لا تدخن، الدخان يسبب الأمراض الخبيثة وأمراض القلب والأوعية وأمراض الموات، جرجرين يعني. فإن لم تستجب لهذه النصيحة يأتي المرض المزعج. فقال بعضهم هو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات، فإن لم ينتفع بها الإنسان سلط عليه العقوبات والانتقامات. الانتقام كمادة لغوية وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما
ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. ومن عاد، استمرأ المعصية، بالغ في المعصية، لم يرتدع، ينتقم الله منه، أي يعاقبه، يعاقبه ليرحمه. كما وردت كلمة انتقمنا منسوبة إلى الله جل جلاله في الأعراف، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. رسول كريم جاء فرعون ليدعوه إلى الله العظيم، جاء بالبينات، جاء بالمعجزات، جاء بالآيات، جاء لينهاه عن قتل أبناء بني إسرائيل وعن استحياء نسائهم. فما كان من فرعون الطاغية إلا أن جمع جنوده ولحق بموسى ومن معه، قال إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأتبعهم فرعون، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. صور فئة قليلة خائفة وجلة ضعيفة مستضعفة، وراءها فرعون بجبروته وقوته وطغيانه وجنوده، والبحر أمامها وفرعون وراءها، الهلاك محقق. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والقصة معروفة عندكم. تبعهم فرعون فغرق في اليم، ولحكمة بالغة بالغة أنقذ الله جسده إلى الشاطئ، لأن هذا الجسد لو لم يصل إلى الشاطئ لما صدق الناس أنه غرق، هو يدعي الألوهية. لذلك اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والذي سمعته أنه محنط في متحف مصر، وأغلب الظن أن هذا المحنط في متحف مصر الفرعوني هو نفسه فرعون موسى، لأن آثار الملح موجودة في فمه، هكذا يقول بعض العلماء. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الأنبياء على صراط واضح مستقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. وفي سورة الروم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخواننا الكرام، ذكرت هذا لكم من قبل. يقول الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. كن جنديا لله وانتظر وعد الله بالنصر. لا يمكن لمن كان جنديا بالله أن يهزم. إذا هزم الإنسان فليرجع إلى خلل في جنديته لله عز وجل. ليس معنى أن يكون جنديا لله أن يحارب، لها معنى واسع جدا. يعني أنت إذا وظفت علمك وخبرتك في سبيل الله، في سبيل إحقاق الحق، أنت جندي لله. أيام إنسان يقول لإنسان كبير: نحن جنودك، ليس هناك حرب، نحن أعوانك، نحن في خدمتك، نحن طاقاتنا في سبيلك. فإذا كنت جنديا لله، المؤمن الصادق علمه، خبرته، ماله، لسانه، قلمه، اختصاصه، حرفته، مهنته، مكانته، ميزاته، خصائصه، كلها موظفة في سبيل الله. معظم الناس يأكلون ويشربون ويعملون ويتاجرون ويربحون
إلا المؤمن. كل هذه الأفعال الاعتيادية التي يفعلها كل الناس ولا أجر لهم، إذا فعلها المؤمن تحسب له أعمالا صالحة، لأنه يبتغي بها وجه الله. يعني الوقت وقت، والجهد جهد، والعمل عمل، والعقبات عقبات، والمشكلات مشكلات. والله أيها الإخوة، في آية دقيقة جدا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لما الكفار يسهرون ويخططون ويبذلون الجهود الكبيرة والجبارة ليطفئوا نور الله عز وجل، ليضيقوا على المؤمنين، ليضيقوا دوائر الحق، هذا جهد ووقت وطاقة وذكاء وعلم وإمكانات وأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الشيء الدقيق جدا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. أضرب لكم مثل آخر: شابان أزمعا أن يتزوجا، هل من السهل تأمين بيت؟ والله لا تصل إلى مفتاح بيت إلا بشق الأنفس، وقد يكون بيتا مؤلفا من غرفة واحدة في أطراف المدينة البعيدة، فإذا ملكت هذا المفتاح كأنك ملكت الجنة. البيت وتأسيس البيت، كسوة البيت على العظم أخذنا لك، كسوة البيت وتأسيس البيت وتأمين حاجات البيت، وغرفة النوم وغرفة الضيوف والمطبخ وغرفة الجلوس. هذا الشاب الذي يسعى للزواج يبذل جهدا لا كبيرا جدا، فإذا أراد من الزواج المتعة واللذة فقط، هو يألم كما يألم أي شاب مؤمن، ولكن المؤمن يرجو من الله من زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن. المؤمن يرجو أن يرزقه الله ولدا صالحا ينفع الناس من بعده، يرجو زوجة يأخذ بيدها إلى الله، يرجو أن يؤسس عشا إسلاميا نموذجيا لكل من يقتدي به. هذه النقطة الدقيقة: الأعمال الاعتيادية التي يفعلها معظم الناس مكرهون مكرهين لا أجر لها عند الله عز وجل، إلا أن المؤمن كل نشاطاته كل طاقاته إمكاناته موظفة في خدمة الحق.

0: وجاء في سورة الزخرف فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سيدنا النبي اللهم صل عليه في معركة بدر خاطب قتلى قريش واحدا واحدا، يا فلان يا فلان يا فلان بأسمائهم وكأنهم أحياء، يا صفوان ابن أمية يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونظرني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تلاحظون طغيان وبغي وعدوان وكبر وغطرسة، يعني سمعتم قبل أسابيع كيف أنهم أرادوا في ليلة القدر أن يعتدوا عدوانا مجرما، كيف انتقم الله منهم؟ 150 ضابطا من نخبة الضباط لا يمكن أن يعوض في أقل من 10 سنين تدريب، سمعوا ما في الصندوق الأسود، قال الطيار الأعلى إنني أهبط ولا أدري لما أهبط، نزل فوق الطائرة السفلى فاحترقتا ونزلت الطائرتان فوق مستعمرة فأهلكت. هؤلاء أرادوا أن يعتدوا في ليلة القدر فانتقمنا منهم. إن بطش ربك لشديد، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة، يجب أن يكون في قلبك خوف وتعظيم وحب في وقت واحد. في حديث قدسي قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أنا أرى أن الدعوة إلى الله يجب أن تتحرك في هذه الخطوط الثلاثة، يجب أن تبين للناس عظمة الله عز وجل من أجل أن نطيعه تعظيما، وينبغي أن ترى فضله عليك من أجل أن تحبه، وينبغي أن ترى شدته وبطشه وانتقامه أحيانا من أجل أن تخاف منه. لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن الصادق تعظيم عن طريق الآيات، ومحبة عن طريق النعم، وخوف عن طريق العقوبات. العقوبات لها معنى، والنعم لها معنى، والآيات لها معنى، تعظمه وتحبه وتخاف منه. والآية الكريمة رغبا ورهبا، رغبا راغبين ورهبا خائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. دقق في هذه الآية الكريمة في سورة إبراهيم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يرخي الحبل إلى أن يظن الإنسان أن أحدا لن يستطيع أن يوقفه عند حده، يشد الحبل فجأة فإذا هو في قبضة الله. من هو العاقل؟ من هو الموفق الذي يدخل في حساباته عظمة الله عز وجل وقوته وبطشه؟ قال بعض العارفين: اسم المنتقم من أسماء الجلال والقهر، الرحمن الرحيم، المنعم، المتفضل، الحنان، المنان، أي أسماء الرحمة، المنتقم، الجبار، المتكبر، القوي، هي من أسماء الجلال والقهر. أنت بحاجة، شوف البحر جميل جدا إذا كان هادئا، فإذا هاج الموج يمثل اسم الجبار. يعني الله عز وجل يتجلى على شيء باسم الجمال فإذا هو يأخذ بالألباب، يتجلى على شيء باسم القهر. انظر إلى الزلازل، شيء مخيف، فجعلنا عاليها سافلها، يعني كل فترة في زلازل، لك 3000 متشرد، 1500 قتيل في 4 ثواني، أي 6 رختر فوق راحوا انتهت، أبنية انهارت، أنابيب تفجرت، حرائق اشتعلت. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وفي الزمر: من يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ الأيام الناس يستهزئون بكلمة إني سأشكوك إلى الله. والله أيها الإخوة، لو تعرف أبعاد هذه الكلمة، لو قال لك أحدهم سأشكوك إلى الله ولن أسامحك، والله لو تعرف أبعاد هذه الكلمة لارتعدت فرائصك. مرة قالت امرأة، يعني كأنها تنتقد عمر بن الخطاب، استدعاها في اليوم الثاني، أعطاها مبلغ كبير وكتبت له براءة من هذا التقصير، قال: ضعوها في كفني، أنا استسمحت منها وأخذت منها براءة خطية ووضعها في كفنه. سيدنا عمر كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يتجولان في المدينة، قال: تعال نحرس هذه القافلة ونذكر الله عز وجل. جلسا ليحرسا هذه القافلة، بكى طفل صغير، فقام عمر وهو عملاق الإسلام إلى أمه، قال: أرضعي. أرضعته ثم بكى، قام إليها ثانية قال: أرضعي. أرضعته ثم بكى، كان عصبي المزاج رضي الله عنه. جاءها ثالثة وقال: يا أمة السوء أرضعيه. قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك فينا أنت؟ وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. تعويض العائلة. هكذا تروي الكتب أنه ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت أطفال المسلمين. بهذا التعويض الذي لا يعطى إلا بعد الفطام، كم من أم فطمت ابنها وهو في أمس الحاجة إلى حليب أمه، وصلى صلاة الفجر فلم يفهم أصحابه قراءته من شدة بكائه، وكان يقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. وين الإنسان لما يعرف الله عز وجل؟ يقف عند حدوده، لا يؤذي أحدا من خلقه، إن الله منتقم فانتقمنا منه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. دخل على معمل الحلويات صاحب أشهر معمل في لبنان، أنا كنت أسمع أن طائرة شحن تنطلق يوميا إلى دول الخليج ليصدر إنتاجه يوميا، طائرة شحن بأكملها. دخل إلى معمله ملك الحلويات، ملك، لم يعجبه عمل بعض العمال، أمسك العجينة وضعها على الأرض وعركها بأقدامه وحذائه، فقال هذا العامل: يا سيدي أتعركها بحذائك؟ قال: إن الناس يأكلون من تحت قدمي. مضى على هذا الحادث 30 يوما، أصيبت رجلاه بالجرجرين، قطعتا من ركبتيه، وهو الآن في بلد غربي بلا أرجل. فانتقمنا منه. الإنسان لما يكون جاهل يتطاول، يتجاوز حدوده. يعني أنا سمعت مئات القصص، مئات، لما الإنسان يتجبر، يتكبر، يتعالى، يتغطرس، الله جل جلاله لا بد من أن يري الناس فيه يوما. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لكن لو أنك رأيت إنسان يبيع ويشتري ويربح ملايين ويركب أفخر المركبات ويستطيل على خلق الله ويتحدى عظمة الله عز وجل ولا يعبأ بشيء، وعشت أمدا طويلا فلم تر فيه يوما، مو مشكلة. إن الله عز وجل يقول: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. لا بد من أن ننتقم منهم. أحصلت هذا أم لم تحصل؟ رأيت هذا أم لم تر؟ اطمئن، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بلدة في الساحل الأطلسي، من أفسق البلدات في المغرب، من أفسق البلدات، كلها نوادي عراة وخمور وزنا، كل أنواع المعاصي. 20-30 ثانية جعلها الله رأسا على عقب. فانتقمنا منهم. قال بعض العارفين إن اسم المنتقم من أسماء الجلال والقهر، ومن لم يعرف أسماء الجلال وأخلاق الكبير المتعال وقع في الضلال والنكال. فإن عرفت أنه كريم رحيم فاعرف أنه منتقم شديد عظيم. دققوا في هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإن عذابي لهو العذاب الأليم. زرت مرة رجلا في مرض شديد، قال لي: والله ويكاد قلبه يعتصر. قال: أنا مصاب بمرضين، أدوية هذا المرض تؤذي هذا المرض، وأدوية هذا المرض تؤذي هذا المرض، ولا أدري ماذا أفعل. أحيانا تأتي المصائب من كل جانب تحيط بالإنسان، لكن أيها الإخوة صدقوني، هي كلمة رائعة: من خاف الله دله الخوف على كل خير. أنا مؤمن بأن هناك خوفا مقدسا، يعني أروع أنواع الخوف أن تخاف من الله، أن تخاف من الله. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الرسل، أرسل خادم بحاجب غاب طويلا، النبي غضب لأنه بشر، فلما عاد هذا الخادم قال: والله معه سواك. قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ممكن سواك يؤلم طفل، سواك، ومع ذلك لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. يعني الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله. طيب أنت كإنسان كيف تتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولا سيما اسم المنتقم؟ قال المؤمن الكامل ينتقم من أعداء الله تعالى، يعني لا يجاملهم، لا يعينهم على معصية، لا يغطي انحرافهم، لا يبارك انحرافهم، يقف أمامهم بجرأة. أيها الإخوة، يعني الله عز وجل يصف المؤمنين، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا تكن عونا لإنسان منحرف، من أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. يعني تخلق بأخلاق الله. إنسان منحرف، فاسق، فاجر، لا تبجله، لا تبجله، لا تعظمه، لا تقل فيه كلاما لست قانعا فيه. بعض الأدعية: إلهي أنت المنتقم من أعدائك الظالمين، القاهر بسطوتك للمجرمين، قد انتقمت من النمرود وفرعون وهامان، ومحقت أهل الظلم والطغيان. إذا خفت من الله وصلت إلى كل خير. أعظم خوف أن تخاف من الله، ورأس الحكمة مخافة الله، والإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. أنا أقول لكم والله، صور هرة، هرة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الخوف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
2: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
1: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الله عنهما

0: فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء

العدل ميزانا وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا وبات الحق نشوانا وأصبحوا فيه إخوانا سواسية أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم ونرجو فيه مولانا نستنزل النصر هديا في تلاوته ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم وتسمو في العلا شانا إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته ففاض منهم على الأكوان قرآنا وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس بل هم أهل بارئنا كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم تقف به شاعر الإسلام حسانا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا يحب الله

هنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسولا

النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم

الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا

له وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم.

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا.

الأوتاد ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب لا إله إلا أنت أجود من سئلت وأوسع من أعطيت وأرأف من ملك أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر

فاقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان.

ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، وفرج عنا كل كرب. يا عالم الخفيات، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش يلقي الروح من أمره.

على الخطايا فلم يفضحنا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصبح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نسألك يا

نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك

اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من المنكرات، ومجتمعاتنا من الفواحش والبدع والآثام. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم اجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملهم في طاعتك، واستعملهم في

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.
3: قطرة من نبات

إخوة الإيمان، لقد تحمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصبروا ابتغاء رضوان الله تعالى. وتذكر لنا كتب السيرة النبوية أن الصحابي الجليل خباب بن الأرت كان حدادا يصنع السيوف والدروع، وكان له عند العاص بن وائل دين، فلما جاء يتقاضاه قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد وتعود إلى اللات والعزى. فقال له خباب رضي الله تعالى عنه: لن أكفر حتى تموت ثم تبعث أمامي. فقال له العاص: إذن إني لميت ثم مبعوث يوم القيامة، فانتظرني إلى ذلك اليوم فسوف أعطى مالا وولدا فأقضيك حقك. فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟

على المؤمن الذي ينصح أخاه أن يبدأ بنفسه حتى لا يخالف قوله عمله. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو أن أكون بلغت. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: انظر في ثلاث آيات من كتاب الله، إن لم تخش على نفسك منها فافعل. فقال له: وما هن؟ قال ابن عباس: قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والآية الثانية: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والثالثة قول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: أحكمت هذه الآيات؟ فقال الرجل: لا. فقال له ابن عباس: ابدأ بنفسك.

وعدت الذي يدعو وها أنا يا ربي، دعوتك مضطرا وأنت سميع، وحققت يأسي من سواك لفقره، وجئتك محتاجا فكيف أضيع. وناديت والآمال فيك قوية، وقلبي من ضرب الذنوب وجيع، فما بيدي حول ولا لي حيلة سوى أنني نحو الدعاء سريع.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم نق قلوبنا من الخطايا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العليا من الجنة يا رب العالمين.

0: أرجوك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق. نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 65 من سورة الأعراف حتى الآية 87 من السورة، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

والله يكرم من يرى ويشاء صلوا على المبعوث بالنور الذي

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: الميعاد، استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصل الله، استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر. بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون من عبادك المغرورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

Allahu Akbar.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: الشاعر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
2: وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله في أول سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول، فتكلمت عن خلق آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعليمه الأسماء، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض، وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة، فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية. ناسب أن تأتي بعدها سورة آل عمران لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول، وإن جاء من الخلق الأول، لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى، وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم، فكما أن ألقى

الحروف. فقلت ألم، فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام وميم تقرأ مرة ألف لام ميم وتقرأ مرة أخرى ألم؟ لا شك أنها توقيف من الله. هي توقيف من الله، هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا، ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر، وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف. اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة هاء التنبيه، هاء للتنبيه، لتنبيه السامع يعني، وبعد ذلك يأتي الحق فيستهل ويقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. تلك هي قضية القمة، ولذلك يتكرر الكثير في القرآن التأكيد على هذه القضية، الله لا إله إلا هو. طيب الله دي زي ما بيقولوا مبتدئ، ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدئ لازم يكون متضح في الذهن، فكأن كلمة الله متضحة في الذهن، ولكنه يريد أن يعطي لفظ الله الوصف الذي يليق به وهو أنه لا إله إلا هو. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون مين؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ إذن فالله متضح في أذانهم، ولكن السلطات الزمنية عالت مع الله حاجة، فهو جاي عشان ينحدر، فلازم يؤكدها دائما الله لا إله إلا هو. قال الله أنا شهدت أنه لا إله إلا أنا، اللي هي لا إله إلا إيه؟ أوه. لا إله إلا الله. فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة. طب مش صدق يا سيدي، لا ما هيش صح القضية دي، نقول له عاد أطلق الله لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله في الوجود، فإذا كانت القضية حق فما لكمش حق تأكل، وإن لم تكن يبقى قولوا لنا أين الإله إذن الذي سمع ذلك التحدي وأخذ الله منه ذلك الكون وقال أنا وحدي اللي في الكون وأنا اللي خلقت، ثم لم نسمع ردا عليه ولا معارضا له. وما دام لا إله إلا هو والكون ده عايز قيومية لتديره، يبقى لازم يبقى حي بقى، مش عملها ومشيت، لازم يبقى حي، وحياة عالية تناسبه، لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة، يهب حيوات لكل الأجناس، للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات، وحيوانات متوالدة دورة مشي. يبقى إذن اللي بيوجدها لازم يبقى حي، لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا؟ وقيوم، قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يعني إيه؟ يعني الحدث إذا وقع بيقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية، زي ما تقول فلان ده إيه؟ ده أكول، أكول غير آكل، كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا آكل، إنما ليس كلنا يطلق عليه أكول، تبقى دي اسمها صيغة إيه؟ صيغة مبالغة في الحدث. طب وإذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون، تبقى القيومية بتاعته نقول قائم ولا قيوم؟ لازم نقول قيوم. وإذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يوجده غيره، يبقى إيه القيام ده شكله إيه؟ قيام أزلي ولازم يكون أبدي ولازم يكون كامل. إذن فكلمة قيوم صيغة مبالغة من إيه؟ من القيام على الأمر، قائم بنفسه، قائم بذاته، محدش أقامه، ويقيم غيره، والغير متعدد متكرر. يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفة جامدة ولا مش صفة جامدة؟ يبقى ايه؟ قيوم. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته. قولوا لي بالله كما قلنا ونقول دائما، حين وجد ولد وأب، هل يحمل الولد هما لأي مسألة من مسائل الحياة؟ الأب متكفل بها، فكنا بنقول اللي له أب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يختش على عرضه، لأنه بيقول أنا حي وأنا قيوم، يبقى لازم إيه؟ يعمل إيه؟ لازم يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها، ومطلوبات قيامهم.

0: ما يخفيه. أما مطلوبات المادة فقال فيها وقدر فيها أقوتها اطمنه. وأما مطلوبات القيم فقال نزل. نزل إيه؟ نزل عليك الكتاب. يبقى دي مطلوبات إيه؟ مش ادانا مقومات المادة فقط ولكن ادانا مقومات القيم أيضا، لأن المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة، مادة هوجاء، مادة رعناء. فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيماني لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف. إذن فلا بد أن تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب بالحق. خدوا بالكم أن نزل تفيد شيئا، لأن النزول معناها إيه؟ شيء من أعلى ناس. يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايه لك دي من اعلى منك، ما تتأباش عليها لانها ليست من مساو لك. اللي تتأبى عليه حين يجيء لك التقنين من مساو او من ادنى، انما حين يجيء لك من اعلى منه ما تتأباش عليه، لان في خضوعك لهمه الذله دي عزه. فقال نزل عليك الكتاب. نجد القران مره يقول ايه نزله، ومرة يقول أنزله، ومرة يقول نزل هو أي القرآن، ومرة يقول نزل به الروح الأمين، مرة يقول نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اللي هو إيه؟ القرآن. طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله؟ هل إذا كان واحد مناوله يبقى خرج عن كونه نزل بس مع نازل به؟ إذا نازل به أو نازل وحده قد بعضه. فهو قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن. وبعد ذلك يقول في آية تانية يقول إيه نزل به الروح الإيه الأمين. يبقى إيه نزل به، يبقى قد بعضها الاثنين. ومرة تقول إيه نزل، ومرة يقول إيه أنزل. نقول له إذن أنزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون، وده نزل في ليلة القدر. وبعدين اللي نزل في ليلة القدر كل ما تيجي حاسه نجيب من اللي نزل في ليلة القدر، يبقى له ايه؟ فيه نزل وفيه ايه؟ وفيه انزل. لكن الكتب الاخرى لم يكن لها هذا، جت مره واحده. زي ايه؟ زي القران في الاول جت مره، مش نزلت حسب الحوادث. شوفوا بقى، شوف الاداء القراني بقى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل السياق هنا نزل، مش كده؟ ما قالش ونزل التوراة والإنجيل، بل جاب إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل، ما يدل على أنها إيه؟ همزة التعدية جت مرة واحدة وإيه؟ ونزلت. لكن القرآن مستمر النزول 23 سنة، كل ما تيجي حدثة. مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ قال له كذلك، يعني أنزلناه كذلك نجوما، ها؟ كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة. والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة، كل ما يجي حدث بده إيه؟ تثبيت. ورتلناه ترتيلا، لما ينزل نجم كده ويحفظه ويعملوا به، وبعدين يجي نجم ايه؟ نجم تاني. وبعد ذلك جمع للقرآن بين نزل عليك الكتاب بالحق، وبعدين ايه هيجي تاني؟ وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل. مصدقا لما بين يدي، اي في القضايا العقدية الإيمانية التي لا يختلف فيها دين عن دين، لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف في بعض الأحكام التي تطلب من البشر، لأن حكما يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن. لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأخبار، لكن تاريخ الرسل، أفي هذا تغيير؟ ليس فيه تغيير. مصدقا لما بين، معنى مصدق الصدق احنا عارفينه انه يطابق الخبر او الكلام الواقع، بنسميه ايه؟ صدق. ان لم يطابق الواقع بنسميه كذب. ولذلك قلنا برضو ان الصادق لا تختلف روايته للاحداث لانه يستوحي واقعا. كل ما نقول الحادثه اللي شفتها ايه بيستوحي ايه؟ واقع. لما يحكي الواقع. طب والكذاب لا يوجد له واقع، يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت تذوبا فكن ذكورا، يعني افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش، تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين يتبين في مره ثانيه تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير، يبقى لا ما تنفعش. لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو صدق. وما دام صدقا يبقى امر ثابت لا تلويه الاهواء، فلا يحكى مره بهوى ومره اخرى بهوى اخر. وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، مصدقا لما بين ايه؟ مصدقا لما بين يديه. وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. احنا اتكلمنا مرة عن التوراة وقلنا ان بعض العلماء حين يتعرضوا للفظ من الالفاظ يحاول ان يجعله من اللغة العربية، ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربية، ويجيب له اشتقاق من الاشتقاق العربية. فقول التوراة من الورج، الورج ده إذا جئت بالزناد، كانوا زمان النار يشعلونها بالزناد، يقول لك الزناد واري، يعني ساعة ما تحك الزناد يجيب إيه؟ شرارة النار. فمن الورد. والإنجيل من النجل وهو الزياد. أقول له يا أخي أنت على اعتبار أنها ألفاظ عربية، إنما دي إذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني أو لفظ يوناني، يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغتنا. وما تفتكرش ان القرآن ما دام نزل عربيا يعني كل الفاظه تبقى ايه؟ عربي. ليه؟ ام قال لك لان معنى القرآن عربي ان القرآن جاء وهذه الالفاظ دائرة على لسان العرب، اذا نطق بها يفهمونها. فاذا دخلنا مثلا كلمة بنك في لغتنا ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها، نقول انها بقت بلسان ايه؟ من لسان عربي، لانها اصبحت مفهومه حين حين تنطق بها. فمعنى ان القران عربي ان الله حينما خاطب العرب خاطبهم بالفاظ يفهمونها وهي دائره في السنتهم، وان لم تكن في اصلها ايه؟ وان لم تكن في اصلها عربيه. حين يقول الحق سبحانه وتعالى وانزل الفرقان يدل على ان الكتاب اي القران سيعاصر مهمة صعبة. مدام فرقان، كلمة فرقان لا تأتي إلا في وجود معركة، وعايزين نفرق بين هدى وضلال، حق وباطل، استقامة وانحراف، يبقى لازم كده. إذن فكلمة الفرقان تدل على أن القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة، وهو أنه يفرق بين الأشياء، بين الخير وبين الشر. ما دام يفرق بين الخير والشر يبقى فيه لازم خير ومعسكر له، وفيه شر ومعسكر له، يبقى فيه فريقين. يبقى لابد ان ياتي للفريق الذي سيتعب الحق نضالا وجهادا ليتكلم عنه. فقال بعدها وانزل الفرقان، وقال اسمع، هو فرقان ليفرق بين الحق والباطل، خلاص. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جت منين دي؟ التذليل ده ليه في الايه؟ قال لك ما دام فرقان لا بد ان يفرق بين حق وباطل، والحق له جنوده وهم المؤمنون، والباطل له جنوده وهم الكافرون. الشر جاي منين؟ جاي من الكافرين. يبقى لازم يتكلم عن الذين كفروا. ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد. والعذاب إيلام، ويختلف قوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب. ولد يضرب ألم مش زي شاب يضرب ألم، مش زي راجل كبير يضرب ألم، كل واحد يناسب الله. فإذا كان العذاب صادر من قوة القوى وهو الله، يبقى ده لازم عذاب لا يطاق، عذاب لا يطاق.
1: لهم عذاب شديد والله عزيز أي لا يغلب على أمره. مفيش قوة تانية تقف تقول له لا بلاش دي. قول الحق سبحانه وتعالى أنه قيوم يقوم بشؤون خلقه إيجادا وإمدادا، بناء مادة وإيجاد قيم، لا بد أن يتفرع عنها أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا. ما هيقنن ليه؟ ما القيوم عشان يعمل ايه؟ مش لازم يكون عارفها؟ يبقى ما يخفش عليها. والتقنينات التي تأتي من البشر تختلف مع التقنينات اللي موجودة من الله. ليه؟ لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسول ليبلغ حكم الله فيه يقنن لما يعلم، وما يعلم قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه، وقد تأتي الأحداث بما لم يكن في بال المشرع المقنن حين قنن، ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون. بيتغير ليه؟ لأنه جدت أحداث لم يلتفت إليها المشرع. وليه لم يلتفت إليها المشرع؟ لأن علمه قاصر على المرئيات التي توجد في عصره، وغير محاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره. وأيضا يقنن لملكات خفية عنه. إذن فالحق سبحانه وتعالى نتيجة لكونه قيوم وينزل ما يفرق بين الحق والباطل، يبقى لازم يكون يعلم ولا لا؟ يبقى علمه واسع ولا لا؟ بحيث لا يستدرك عليه. ولذلك الذين يحاولون أن يقولك الحكم ده مش ملائم للعصر، نقول له يا سلام، انتم بتستدركوا على الله كأنكم تقولون ان ربنا فاتت الحكاية دي واحنا عايزين نصلح له الحكاية. لا لا، تستدركوا على الله وخذوا حكم ربنا كده، لان هذا هو الحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لانه حكم من عالم وما بيتجددش علمه ولا بتطرأش حاجة على علمه، وايضا لا ينتفع بما يقنن. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتها. مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق، مش كده؟ يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ومدام حيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويدي لهم عذاب شديد، يبقى برضو مش هيخفى عليه شيء. يبقى الآية بتخدم كل الأغراض ولا لا؟ فوقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعلم كل شيء. فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه، وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الإيه؟ وعلى الجزاء على التشريع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتصوير في الرحم إيجاد المادة اللي هتولد منها الإنسان على هيئة خاصة. هذه الهيئات بتختلف ولا لا؟ تختلف نوعية ذكورة وأنوثة، ماشي كده؟ طب في الذكورة وفي الأنوثة تختلف أشكالا، بيضة وسمرة وأمحية وخمرية وقصيرة وطويلة، مش كده؟ الله، الأشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انتوا من آياتي اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل الألوان والألسنة والأشياء المتعددة دي تدل على أنها مش فابريكة بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه، ده كل واحد بقدرة ذاتية، كل واحد بقدرة ذاتية، مش عامل قالب يعمل. المصانع دلوقتي لما تحب تعمل كوباية تعمل قالب لكوباية ويقول له يلا يعمل زيها، لا، ده عجز في إيجاد القالب، إنما ده كل واحد بقالب، كل واحد بشكل، وكل واحد بصوت، كل واحد بلون. دي آية من الآيات ولا لا؟ ده دليل على طلاقة القدرة، وإن دي مش عايزة عملية علاج. معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بأسطامة، لا، ده هو يقول كل يجزم، كل يجزم، كل يجزم. وبعد ذلك يجي الاب والام متحدين، وبعدين يجيب لك الوان ثانيه خالص بعيده عن كده. الله. وبعد ذلك يجي الخلق سوي، ويجي في حاجه كده ويعمل خلق غير سوي، يعني يخلقوا مثلا اعور، يخلقوا اعمى، يخلقوا اكتع، يخلقوا 70 زياده في 70 ناقصين. الله. هي دي شذوذ ولا لا شذوذ؟ قال لك هي دي الحكمه، والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا. يقول لي ازاي الجمال في التشويه وانه شاذ وانه لان انا لما اشوف واحد كده له 70 اتنين زي دي ومعوقينه عن الحركه ولا بيستفيعش بهم بحاجه وبيضطر يروح ايه يمكن يشيلهم، نقول له عرفت بقى ان كونه على 5 دي لها حكمه. ايه لما اتخلقت حاجه زي دي ما نفعتش. يبقى لا يثبت الجمال الا ان يوجد قبح، والا كنت تقول برضو لو خلقهم على 7 كانت تنفع. لو خلقهم على، نقول له لا يا حبيبي اهو هيخلقها على 7، وبعدين تقعد متضايق والدنيا كلها متضايقه والطب يجند نفسه عشان يعمل ايه، عشان يشيل الاثنين دول عمليه. ولما يخلقوا على 3 يعني يجي يمسك حاجه يبقى المسكه قصره مش مسكه محكمه، ما تاخدش الحاجات الدقيقه. نقول يا سلام الله، اكنني مش هقول الجمال الكائن السوي الا اذا رايت فردا من افراد الشذوذ، هو ده اللي يلفتني الى الجمال السوي. وايضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. ساعة ترى مثلا إنسان أعمى مكفوف وماشي يتعثر، أنت ما تفتكرش عينك إلا في الوقت ده، ويمكن تنطق بها الحمد لله وتقصص على عينك عشان تكون هيربهم. الله. كذلك مثلا واحد أعرض، إذا ده دي معمولة مثل إيه؟ مثل في الكون إضاحية. هذه المثل في الكل تلفت الناس الى نعم الله التي انعم، ولذلك تجدها ايه. وقلنا برضه علشان بقى ما تتخدش، قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد زي ده وده ذنبه ايه، يروح معوضه في ناحيه يديله عبقريه تدك المبصر. يبقى مثلا اعرج ولا اكتع اللي ساح في الدنيا، فيمر لك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعه مثلا، فيديله موهبه تروح ايه معوضاه. وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما. ليه؟ لأن الله يجعل فيه همة تحاول أن تعوض ما فقده في شيء آخر فيأتي النبوغ. إذن هو الذي يصوركم في الأرحام، وكل تصوير له حكمة. ومدام إحنا قلنا كل تصوير له حكمة يبقى كل خلق الله جميل. ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته، خد كل خلق مع حكمته. انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقول انك بتغسله عن مين؟ عن حكمته. اللي بيسقط الولد اللي في التلميذ ده، انت ما تاخدش السقوط بعيد عن حكمته، انني بسقطه علشان ما عادش يلعب، لانني لو نجحته مع لعبه ايه اللي هيحصل؟ كل اللي نجحهم هيلعبوا ويقول لك ما هو لعب ونجح وتنتهي المساله. يبقى لازم تاخد كل حاجه معها حكمة وجودها. كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة، كل عقوبة خذها ملتصقة بإيه؟ بجريمتها. ما تأخذش العقوبة منفصلة عن الجريمة. ساعة ما تشوف واحد هيحكم عليه مثلا بالإعدام تقول انت قال يعني الرحمة مالية قلبك قوي وتزعل ومش عارف ايه، تقول له أصلك انت فصلت الشنق بتاعه ده عن القتل اللي قتله زمان، انما لو انت استحضرت ده هذا مقتول عدالة وقصاصا وهو قتل ظلما. الله. ما تبعيش دي عندي، لازم دي تاخد دينا مع ايه؟ مع دي. والذي يصوركم في الأرحام ايه؟ كيف يشاء لا إله إلا هو. معنى لا إله إلا هو يعني سيصور، وهو ضامن أن ما يصوره سيكون على هذه الصورة، لأنه ما فيش إله تاني يقول له والله دي مش عجبان أنا هصورك صورة تانية. يقول له لا، ما فيش لا إله إلا هو. لا إله إلا هو وعزيز، أي لا يغلب على أمر اللي عايز يمشي. وبعد ذلك مش اللي عايز يمشي لا ده بحكمة. شفت بقى عزيز لا يغلب على أمره، ومش معنى ذلك أنه بيجيب حاجة كده، لا بكل حاجة لإيه لحكمة. لأنه لما يقول حيصوركم في الأرحام تقول فيه صور شاذ وفيه صور كذا وفيه صور كذا وفيه صور كذا، يقول لك إيه ده أصلا يا حكيم وبعملها لإيه لحكمة. فما تفصلش الحدث عن حكمته. خد الحدث بايه؟ دي حكمته. اذا اخذت الحدث بحكمته الحدث يبقى تلاقيه هو ده عين الايه؟ عين الجمال. ثم المصور في الرحم كيف يشاء ده من ناحيه مادته. قال لك مش هترك الماده كده، انا هعمل الماده دي ايه؟ قيم علشان تنسجم حركه الوجود مع بعضها. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. وان شئت عطفت قلت والراسخون في العلم يقولون امنا به. إذن بعد أن صورنا في الأرحام كيف يشاء على مقتضى حكمته لم يترك الصور الشتيتة بدون منهج للقيم. صنع منهج القيم بأنه أنزل القرآن في منهج القيم. منهج القيم لا بد أيضا نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه. إذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيم وكل جميل وكل خير. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. شيء محكم يعني إيه؟ يعني لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم، لأنه إيه؟ دي النصوص اللي ما بيختلفش فيها الناس. لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واضحة ولا مش واضحة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كلها أمور واضحة. ثم ادي المحكم. يبقى المحكم هو ايه؟ ما لا تختلف فيه الافهام لان النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه. ادي المحكم. طب والمتشابه اللي نتعب في المراد منه ايه؟ طب ما دام هنتعب في المراد منه نزله ليه؟ قال لك كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف ليه نزل. ليه؟ قال لك لان المحكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا. ومدام أفعال مطلوبة من الخلق الذي فعلها يثاب عليها، واللي ما فعلهاش يعاقب. إذن هيترتب عليها إيه؟ ثواب وعقاب. يقوم يجيبها بصورة واضحة ولا لا؟ بصورة واضحة. وإلا واحد يقول لك أنا ما فهمتش. طب وغير كده إيه بقى؟ أم قال لك الأحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، حين تقول افعل انت صالح ان لا تفعل، والا ما يقولكش افعل. لو كنت مخلوق على انك انت تفعل ما يقولكش افعل، يبقى انت صالح ان تفعل والا تفعل. وساعه يقول لك لا تفعل يبقى انت صالح ان تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل الا لامر خلق فيك صلاحيه ان تفعل او لا تفعل. لا كلام. ساعة يقول افعل ولا تفعل في أي حكم من الأحكام نلحظ أنه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن يقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك. ولذلك يقول هناك في الصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله. يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها إيه؟ إن في أشياء بتبقى إيه؟ ثقيلة أن أفعلها، وشيء ثقيل أن أتركه. يوم يجي في البصر مثلا، البصر خلقه صالح لأن يرى كل ما في حيزه على حسب قانون الضوء، لكن قال له إيه؟ انظروا إلى ما في السماوات والأرض وعمل كذا وكذا. إنما لما يجي لحد واحدة قل له إيه؟ اغضب. مش كده؟ قل للمؤمنات إيه غض، قل للمؤمنات إيه يغضضن. معنى يغضضن يعني إيه؟ حدد حركة العين ولا لأ؟ كلام على الأول. طيب الإيد تتحرك، يقول لك اوعى تحرك إلا في مأمور به، ما تضربش بها واحد ألم، ما تولعش بعود الكبريت حريقة، إنما ولع به مثلا علشان تطبخ عشان تعمل أي حاجة. الله. يبقى إذن هو بيجي فيه يفعل ولا تفعل ويحدد إيه؟ شهوات النفس في الفعل أو الترك. فإن كانت شهوة النفس إنها تنام يقول يا أخي أمصلي، إن كان شهوة النفس إنها تشرب خمر أقول له اوعى. الله. يبقى بيحدد حركتي ولا لأ؟ يبقى الحكم إنما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان واتباع هواه في الحركة. فقد يريد أن يفعل إنما فعل ضار يقول له لا تفعل، فقد يريد أن لا يفعل يقول له إيه؟ يقول له افعل. إذن فكل حركات الإنسان محكومة بفعل ولا تفعل. وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ولا لا؟ وزي العين وزي الودن وزي اللسان، اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش دي، الإيد بيقول لك اتحرك بدي ولا تتحركش يعني ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته إيه؟ أن يفهم. مهمة العقل أن يفهم. يقوم تكليفه يقول له اسمع بقى دي تفهم إيه ودي ما تفهمها. فإن احترم التكوين يقول لك دي ربنا خلقها علشان إيه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لأنك أنت اللي انشغلت بقى مش هتفهمه، فأنا مش عايز أضيع عليك إيه؟ طب أمال أنت جبتها لي ليه بقى؟ جبت لي دي ليه؟ ما دام أنت عايز، يقول لك ما أنا عايز ألزمك الأدب بهذه. وأيضا لتحرك عقلك في أن تفهم وترد كل متشابه إلى محكم. زي إيه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه الأبصار كلام عام، ويجي في آية تانية مثلا يقول لك إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش كده؟ ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن لا تدركه الأبصار، دي العقل يشتغل بها بقى، العقل يشتغل بها. طب لا تدركه الأبصار في الدنيا يعني أهو ده كمان، وفي الآخر هنبقى معدين إعداد آخر عشان نشوفه. إحنا الآن إعدادنا ما نشوفوش، ومسألة الإعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا. واحد ما بيشوفش بنجيب له آلة ونركبها له نظارة كده يقوم يشوف على بعد قد كده، مش كده؟ واحد ما بيسمعش أو السمع تقل بنعمل له إيه؟ إذا كنت أنا يا بشر استطعت أن أعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك الى شبه ربنا سبحانه وتعالى في الاخره، ما يخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجهه وارى ذاته؟ يبقى ده كلام وبحث. اذا عمال بيعمل ايه؟ متشابه. انما هل في دي حكم؟ طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك، ما الذي تغير من الاحكام بالنسبه لك؟ ها؟ لا شيء. اذا هي مش كده عشان الاحكام، إنما هي جاء عشان الإيمان بس. ولذلك الرسول يفسر ديا وينهي كل خلاف للعلماء. يجب أن كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة ينتهي عند قول الرسول فما عرفتم من محكمه فاعملوا به وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى المتشابه جاي إيه؟ جاي للإيمان، والمحكم جاي لإيه؟ للعمل. ودي شغلتها ايه؟ ان المؤمن يعمل ذهنه في ان يرد ذلك المتشابه الى مين؟ الى المحكم. يرد ذلك المتشابه، لما يقول يد الله فوق ايديه يبقى لله يد ولا ملوش يد؟ قايل كده يد الله فوق ايديه. واحد يقول ايه له يد؟ ما هو لا يعرف اليد الا في انسان وله ايد، ما يعرفش الايد الا بالله. بيقول له ربنا هيبقى له ايد كده يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى، يعني استقر على العرش كده، هو له جسم كده ومادة. يقول لك ايه؟ اهو انت بقى هدى من المتشابه. المتشابه اللي تأمن بيه تقول له تعالى هل وجودك كوجود الله؟ ها؟ هيقول لي لا. اقول له طب اشمعنى عايز تجعل جلوسه واستواءه زي استواءك وجلوسك؟ ما دام وجوده مش زي وجودك، وحياته مش زي حياتك، خلاص؟ تبقى ليه عايز تعمل ايده زي ايدك؟ هو كما قال عن نفسه. يقول طب وليه دخلنا مثلا في الحكايه دي؟ يقول لك انما يريد ان يلفت خلقه الى اشياء قد لا تستقيم في العقول ان يوجد شيء لا جرم له. ما يجيش في باله ان في حاجه ممكن تكون ايه؟ لا جرم كده وبتاع. يوم يخاطب، فاللي يتسع ظنه الى هذه ما يجدش فيه غضاضه، واللي يتسع ظنه الى ان يؤول ويدخلها، واللي ما يتفقش يقول لك انا امنت بان لله يدا ولكن في اطار كلمه محكمه. هذا متشابه مش كده؟ في اطار ايه؟ كلمه محكمه ليس كمثله شيء. ردها ولا لا؟ اذن منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ومعنى ام يعني الاصل الذي يجب ان ينتهي اليه تاويل المتشابه ان اولت فيه، يعني ترجعه الى ايه؟ فنقول له يد ولكن ليست كالأيدي، بدليل أنه قال في آية أخرى ليس كمثله شيء. ساعة ما تقول ليس كمثله شيء يبقى رديتها ولا لا؟ يبقى اطرد. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن احنا زي ما نعرف ندي جماعة، ما كانش يقول هن أمهات الكتاب، طب هن يعني جماعة هن أمهات الايه؟ لا، اصل مش كل واحدة منهم أم، ده مجموعها هو الأم. فجعلنا ابن مريم وأمه ايه؟ آية. ليه؟ لأن عيسى مش آية إلا بضمينة أمه، وأمه مش آية إلا بضمينة عيسى، فهم الاثنين بيكونوا الآية. هم الاثنين بيكونوا إيه؟ كذلك هن اللي هي المحكمات كلها، ليس كل محكم أصل الكتاب، إنما المحكمات كلها هي الأم والأصل الذي إيه؟ يرد إليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني كل آيات محكمة في ذاتها هن أم الكتاب، وأخر أي آيات أخر متشابهات. نقول بقى مهمة المحكم أن نعمل به، ومهمة المتشابه أن نؤمن به، بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك. هل يؤثر في عملك؟ لا تدركه الأبصار، ما مش هنشوفه. طب هيترتب على ده حكم جديد إيه؟ مش هيترتب عليه حكم، يبقى إيه؟ أنت تآمن بس. يبقى مهمته أن تؤمن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الإمالة. الإمالة زغ يعني مال، ودي مأخوذة من تزايغ الأسنان. تزايغ الأسنان اختلاف منابتها، سنة داخلة وسنة طالعة، مش مستقيمة كده يا بعض. اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعدوا يعملوها علشان إيه؟ يخلوها في صف إيه؟ في صف واحد. في قلوبهم زيغ يعني ميل. الله، كأن الزيغ أمر طارئ على القلوب، مش الأصل إنه يبقى فيه الزيغ. ما دام ميل، ما دام إيه؟ ميل، يبقى قبل الميل ما يبقاش فيه زيغ. يبقى الأصل في الفطرة السليمة إنها ما إيه؟ أمال إيه اللي بيجعلهم يزيغوا؟ الأهواء. تبقى عارف الحكم صح كده، لكن هواك يقول لك إيه؟ ميل شوية عندي. يبقى الزيغ هو الإيه؟ هو الميل. والميل صفة القلب. قلبه مين؟ يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم إيه؟ من القلب. ولذلك النبي قال احذروا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لأن آفة الرأي الهوى. هو أنت فاهم إن الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو إيه؟ عارفين قصد السبيل هو إيه؟ بدليل كده إنه بعد ما ياخد شرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مدة يقول لك مش أنا ربنا رضى عليا وبقيت كويس وتوبت. الله، مسألة معروفة. مسألة إيه؟ معروفة. ليه؟ لأن ديك اللي بتعمل منه تكلف تبريري. ما دام له هوا عايز يعمل إيه؟ مبرر بقى وتكلف ويقعد يتكلف. لا، إنما ديك أمر إيه؟ أمر طبيعي، ما بيتعبش. ما بيتعبش جوارحه. يعني إذا مثلا نظر إنسان إلى حلاله، أي انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة أخرى؟ بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته؟ هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى، بده يبص كده يشوف حد شايف ولا مش شايف، مش كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل من النظرة دي ولا ما تقبلش؟ ويا ترى مش عارف عنه. الله، ملكات عملت، إنما الحق إيه؟ كلام واحد كده دوخ. ما فيش ملكات تعبانة، فيش ملكات إيه فيها قلق. ولذلك الإيمان ليه اطمئنان. ملكات كلها ما فيش واحدة بتسرق من وراء التانية، إنما دوكا ملكته بتسرق من وراء التانية. واحد مثلا رايح يجيب حاجة من بيته ولا شيء، طب خلي واحد تاني عايز يسرق، شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى، فكره بيشتغل في كم حكاية وجوارحه ويعمل إيه وبصر ويعمل مسائل لا حصر لها. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقين

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم جميعاً أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولها تتمة، لكن دعوني أقف عند هذا الجزء. العفو عند المقدرة أسلوب لا يستطيعه البعض. بعض الناس إذا تمكن من عدوه أو ممن أخطأ عليه مباشرة يريد أن يشفي غليله بالانتقام من هذا الإنسان. وما زال الناس يقولون والحكماء يقولون لذة العفو أعظم من لذة الانتقام. نعم الانتقام له لذة، لكن لذة العفو، أجر العفو، تبعات العفو عند الله سبحانه وتعالى بل حتى في الدنيا أعظم من لذة الانتقام وتبعات الانتقام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. حتى لا يظن الظن أنه إذا عفا هذا ينقص من قيمته، لا، عند الله عز وجل هذا يزيد من قيمته. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لكن تعالوا حتى تكتمل الصورة نأخذ الجزء الثاني من الحكمة. فالحكمة تقول العفو عند المقدرة أسلوب لا يستطيعه البعض ولا يستحقه البعض الآخر. نعم بعض الناس يناسبه العفو وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن بعض الناس لا يناسبه العفو. لماذا لا يناسبه العفو؟ لأنه يستمرئ بسبب عفوك، يستمرئ الخطيئة، يكرر الخطيئة، يتجرأ أكثر مما كان. ولذلك أحيانا يقولون في الحكم على فلان إنه قبض عليه مع سبق الإصرار والترصد، أو سبق عليه وعليه سوابق من قبل مع أنه أخرج من السجن وعفى عنه المخطئ عليه، ومع ذلك ما استفاد من هذا العفو. فبعض الناس يناسبه العقاب، وبعض الناس وهو الأصل يناسبه العفو. لكن جرني هذا إلى مسألة أخرى، متى يطلق على الإنسان بأنه عفو، بأنه كريم؟ إذا سامح إنسانا قد أخطأ حقا. أما أن تعفو إنسان لم يجرم فهذا ليس بعفو في الحقيقة، وليس لك كأجر عند الله عز وجل. وهذا الذي يفعله بعض الطغاة، يقول عفوت عن فلان. أصلا لماذا سجنته حتى تعفو عنه؟ أنت ظالم في سجنه، ثم بعد ذلك تظن أنك تعفو عنه، فلا تمن عليه بشيء أصلا لا لا لا تملكه ولا يجوز منك. فما يحمد للإنسان أن يعفو إلا إذا كان أخطئ في حقه فعلا. وهنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يجر بعضه بعضا، لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله ما أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله عز وجل ذكر في صفات المتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس، طيب العافين عن الناس أن أتجاوز عنه وهو يستحق العقاب. طيب ما معنى عفو الله عز وجل علي وأنا أقول يا ربي اعفو عني؟ يعني يا ربي تجاوز عني، يا ربي لا تعاقبني على شيء أستحقه، يا ربي أمحو أثر خطيئتي ومعصيتي. يقول أهل العرب عفت الريح الأثر، يعني كان هناك أثر لخطى الإنسان فجاءت الريح فعفت هذا الأثر، إذا محت هذا الأثر. فيا ربي اعفو عني، يا ربي زد على سترك ذنبي أن تمحو هذا الذنب فلا يكون في صحيفة عملي. كذلك من الحكم الجميلة ما قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان هناك شيء من الأموال في الدولة الإسلامية، يا أمير المؤمنين ألا نكسو الكعبة بالحرير؟ هذا بيت الله سبحانه وتعالى، فلما لا نكسوها بالحرير ونحن نستطيع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بطون الأطفال والفقراء والأيتام والأرامل أهم من الكعبة. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن ثبت عنه هذا النقل، ولا يستغرب عن أمثال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. كيف أكسو الكعبة من الحرير وهناك من شعبي من يتضور جوعا، هناك من شعبي من يتألم وجعا، هناك من شعبي من يمر عليه الليلة والليلتان والأسبوع والأسبوعان ما ذاق طعم الأكل، وعسى أن يكون قد شرب شيئا من الماء. فيجب أن أجعل هناك أولويات في صرف هذه الأموال التي ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليها. هل يطلب من إنسان، لا، هل يثنى على إنسان عنده مبلغ عسى أن يبني

به بيتا، يبني الغرف الأساسية، يبني دورات المياه أكرمكم الله، يبني المطبخ، يبني الجلسات الأساسية، ثم يذهب بربع هذا المال في بناء حديقة أو في بناء مثلا ماذا أقول مجموعة من الزهور. الزهور تكمل البيت، الزهور تجمل البيت، لكن دعني أبني البيت أولا ثم بعد ذلك أضع مسألة الزهور. إذن هناك أولويات، يجب أن أخذ السلم على حسب الأولويات الشرعية، الأولويات الواقعية، الأولويات المنطقية. كذلك جاء رجل منكسر بسبب كثرة ذنوبه إلى بعض أهل العلم، فقال له: أو تظن أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لي مع عظيم ذنبي؟ فقال له هذا العالم الفقيه: ويحك، الله سبحانه وتعالى يدعو المدبرين، أفلا يقبل المقبلين عليه؟ ويحك، الله عز وجل يقول للمدبرين عنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يقول للعاصين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يدعو هؤلاء، ثم أنت تقبل إليه، تعترف بين يديه، تطرق بابه، وتظن أن الله عز وجل لا يقبلك؟ هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن قلة العلم بسعة رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته. نعم، بعض الناس يتصور أن آيات التوبة وآيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات العفو إنما هي لمن أذنب ذنوبا يسيرة، أما أنا وقد شربت الخمر وقد فعلت ما فعلت مع النساء وقد سرقت وقد كذبت وقد خدعت وقد عققت بوالدي قبل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، فلا أظن أن رحمة الله عز وجل ستشملني. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى رحمته تشمل الخلق كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تخيل أن ملك الله عز وجل هو البحر، وأن ما أعطاه الناس كلهم هو ما علق من الماء في هذه الإبرة، وهذا من باب التقريب، وإلا فعطاء الله عز وجل لا حد له. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي نفسه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فقط إلجأ إلى الله بصدق وإخلاص، أعد الحقوق إلى أصحابها، أطرق باب الله بقلب طاهر، بقلب منيب، ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب، وأبشر من الله عز وجل بالعطاء الذي لا يخطر لك على بال. وهكذا يجب أن يكون الدعاة، أن يفتحوا آفاق الرحمة للناس، لا أن يحجروا ما وسعه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن بدأ بماذا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول: ورحمتي سبقت غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، فبدأ بالبشارة قبل النذارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل صحابته دعاة في الأمصار وفي الآفاق يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. والحمد لله أن رحمة الله بيده، وأن عفوه عنده، وأن مغفرته صفته، وإلا لو كانت بأيدينا لحرم بعضنا البعض الآخر. ثم أنتقل إلى معنى آخر أو نوع آخر من المختصرات يتعلق بشيء من مفردات القرآن. أليس الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لكن لا يمكن أن يكون هذا القرآن هدى لنا إلا أن نتدبر معانيه. تخيل أن إنسانا من دولة أخرى تتحدث بلغة أخرى أرسل لك رسالة وهو صديقك، لكن كتب الرسالة بلغته هو، فأنت ستقف أمام هذه الرسالة كأنك أصم،
كأنك أبكم، كأنك أعمى، لا تستطيع أن تتفاعل مع هذه الرسالة. لماذا؟ لأنك لا تعرف معاني هذه الرسالة، تحتاج إلى مترجم. أحيانا نحن بكل صراحة نقف أمام آيات الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العزيز الكريم مثل هذا الإنسان أمام هذه الرسالة، عشرات مئات الكلمات لا نعرف معناها. طيب كيف نتدبر القرآن؟ أول مرحلة من مراحل التدبر أن تطهر هذا القلب، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كنز ثمين، كلام الله عز وجل عذب، يحتاج إلى مكان مهيأ، ولا بد من التخلية قبل التحلية. كأس ملوث ثم تريد أن تضع فيه ماء عذبا زلالا حلوا، سيتلوث هذا الماء، عليك بتنظيف الكأس قبل. وقد قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، الذين طهرت قلوبهم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بالتدبر في رحلتها بمعرفة معاني مفردات الكلمات. وها أنا ذا أذكر لكم بعض الأمثلة. مثلا في سورة الضحى نقرأ معكم وإياكم والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو الوقت الذي يبتدئ تقريبا من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثلا الساعة السابعة مع اختلاف الأوقات، إلى قبيل أذان الظهر بربع ساعة، هذا وقت الضحى. وفي وقت الضحى صلاة تسمى صلاة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أركع ركعتي الضحى. قال بعدها والضحى والليل إذا سجى. عندنا كلمة سجى، ما معنى سجى؟ ضع تحتها خطا، هل تعرف ما معنى سجى؟ وبعض الناس يسمي ابنته سجى، فما معنى سجى؟ سجى لها معنيان، أحدهما يكمل الآخر. سجى بمعنى اشتدت ظلمته. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما أبغضك. فبمثل هذه الطريقة يتعلم الإنسان تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أردت أن نزيد في مسألة التدبر، قال الله عز وجل بعدها ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الامتنان. فالله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشاهد منة الله عز وجل عليه فلا ينسى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي منة الله عز وجل عليه. يأتيه الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، لماذا تقوم الليل حتى تتفطر قدمات وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دمت أني أتذكر نعمة الله عز وجل علي وأشاهد منته، فلما لا أشكره؟ أشكره على هذا العطاء الجزيل، وعلى هذا الثواب العظيم، أشكره على هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا الاصطفاء. ووجب علينا جميعا أن تكون صيحتنا دائما وأبدا وتناصحنا دائما وأبدا: أفلا نكون عبادا شاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله، لماذا؟ لأن الكثير من خلق الله عز وجل سينسون فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، في أكثر من آية. والله عز وجل يذكر لنا أن أغلب خلق الله عز وجل، وهنا أسألكم هذا السؤال وأقول: أغلب خلق الله أهم من الشاكرين أم من الجاحدين فضل الله عز وجل؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنت قد تحدثت معكم عن شيء من التدريب على رحلة التدبر لكتاب الله عز وجل، وتحدثنا عن شيء من سورة الضحى، ووصلنا إلى سؤال: هل أكثر خلق الله عز وجل من الثقلين من الإنس والجن هم الشاكرون لفضل الله أم هم الجاحدون فضل الله عز وجل؟ الصحيح والواقع أن أكثر خلق الله هم الكافرون به سبحانه وتعالى والجاحدون فضله ونعمه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وهو أعلم بخلقه: وقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالقلة من عباد الله هم الذين سيشكرون فضل الله سبحانه وتعالى، لذلك وجب على الإنسان أن يتفطن لنعم الله عز وجل عليه. يقول أهل العلم: يجب على الإنسان أن يكون فطنا لنعم الله عز وجل، لا تنتظر حتى تفقد هذه النعمة فتعرف أنها نعمة، بل اشكر الله عز وجل عليها حتى قبل أن تفقدها. ثم ننتقل إلى تدريب آخر في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أولاً، أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، فما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ورفع الله عز وجل ذكر سنته، ورفع الله عز وجل دينه، ورفع النبي الله سبحانه وتعالى ذكر أتباعه الصادقين في نهج طريقته والاستنان بسنته. ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا وقفة بكل اختصار. الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهو في الزمن فيما نرى يقع العسر، تقع المشكلة، تقع الضيقة على الإنسان، مالية، نفسية، اجتماعية، تربوية، اقتصادية، ثم بعد ذلك يأتي اليسر. لكن في سورة الشرح يبين الله عز وجل أن اليسر ملاصق للعسر، فأبشر يا عبد الله. ولذلك قال ابن مسعود: والله لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر معه حتى يخرجه. المهم أن تكون من المؤمنين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في تدريب ثالث في قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. هنا نتوقف عند من شر غاسق إذا وقب. أنا أستعيذ بالله عز وجل من شر الغاسق. ما هو الغاسق؟ الغاسق هو الليل أو هو القمر. إذا وقب، إذا دخل، إذا حل الليل، أنا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الليل. طيب، ألا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر النهار؟ نقول نعم، من شر الليل والنهار، لكن غالبا ما تحصل الشرور، غالبا ما تحصل المشاكل، غالبا ما يستغل اللصوص والطغاة الليل في ارتكاب جرائمه. لذلك كانت الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم بشكل خاص من الليل إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نأتي إلى سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. إنا هذا ضمير الجمع، والمراد به الله سبحانه وتعالى. طيب، أليس الله عز وجل واحدا أحدا؟ بلى. إذن لماذا جاء التعبير بإن؟ في اللغة العربية يعبر بإن للتعظيم، ولذلك قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يذكر نفسه بنحن. وإلا فبعض النصارى في القديم وفي الحديث يقولون في كتابكم القرآن ما يدل على عقيدتنا، عقيدة التثليث، فالله عز وجل يقول إنا نحن. نقول هذا لجهلكم باللغة العربية، فهنا المراد بنحن التعظيم، كما يكتب الملك أحيانا: نحن ملك المملكة العربية السعودية، نحن رئيس مصر، جمهورية مصر، نحن رئيس جمهورية باكستان، وهكذا. نحن،
هذه يستخدمونها للتعظيم، والله عز وجل هو أحق بهذا التعظيم. المسألة الثانية أن الله عز وجل الذي قال إنا نحن، قال عن نفسه قل هو الله أحد، وقال عن نفسه وما من إله إلا إله واحد، وقال سبحانه وتعالى عن تلك العقيدة الباطلة المنحرفة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم نأتي إلى قوله إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر على صيغة فوعل، ما المراد بهذا الكوثر؟ قولان لأهل العلم، إما أن الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وهذا الكوثر يصب في الحوض الذي يكون في يوم المحشر، فيأتي الناس يريدون أن يشربوا بعد عطش شديد فيمنع منه أناس ويؤذن لأناس، أو أن المراد بالكوثر هو الخير الكثير، ومنه هذا الكوثر، هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الخير الكثير من ربه سبحانه وتعالى. والعرب كانت تقول، وهذه فائدة جميلة، كانت تقول عن الإنسان الذي خيره واسع وعطاؤه ممتد لا يحده زمان ولا مكان، يقولون عنه رجل كوثر أو امرأة كوثر. لكن كلمة كوثر هذا وسام ما يستحقه أي أحد. بعض الناس خيره إذا كان غنيا، لكن إذا كان فقيرا انقطع خيره. بعض الناس خيره إذا كان في بلده، لكن إذا سافر بلد آخر انقطع خيره. وبعض الناس لا، يتحقق فيه قول الشاعر لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. يا سبحان الله، معهم الندى، معهم العطاء، معهم الخير، معهم البركة، وهم في أوطانهم، وهم في أثناء السفر، وقد سافروا في الليل في النهار مع أزواجهم مع إخوانهم مع أصحابهم مع جيرانهم، لا ينقطع خيرهم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن بأن قلبه مثل النخلة لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بل كما أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام حينما قال وجعلني مباركا أينما كنت، فالله عز وجل طرح فيه البركة. إذن الكوثر بمعنى الخير الكثير. وإن أردنا أن نزيد من التدرب على التدبر في كتاب الله عز وجل، يمكن أن نأخذ مجموعة كبيرة من الآيات، منها على سبيل المثال سبح اسم ربك الأعلى. الله يأمرنا بالتسبيح، والتسبيح هو التنزيه عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، فالله أعلى في ذاته من كل ذات، والله أعلى بصفاته، والله أعلى بقهره، فلا يستطيع أحد أن يفر من جبروت الله عز وجل وسلطانه. والله عال في صفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. والله مستو على عرشه، بائن من خلقه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إلى الآن كأن الآيات واضحة، فجعله غثاء أحوى. سأسأل نفسي حتى أتدبر في آيات الله، وسأسأل الآخرين ما معنى غثاء أحوى. بعدما أخرج المرعى جعله غثاء أحوى. الغثاء هو اليابس بعد الرطوبة، فبدأ من أن كان هذا النبت يانعا مخضرا أصبح يابسا. غثاء أحوى يعني مائلا إلى الحوة، والحوة هي السواد، بسبب جفاف الماء، بسبب أشعة الشمس أصبح هذا النبات بعد اخضراره وينعه أصبح أسود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا. سامحوني، انتهى الوقت معي. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

了。

0: علو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم من النشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: إخوة الإيمان والإسلام، الساعة الآن في استديوهات إذاعة القرآن الكريم تمام 9، ونمو فيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 6 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والحادي 21 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية، حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لمكرون إلى دمشق رحلة تحفها مطامح النفوذ. فلسطين المحتلة غزة، شاهدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية. شمال القدس، استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف، هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزمير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيف. رعاة سوريون يكشفون تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإشارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بعد رحلة نزوح شاقة. بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطيني الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر، 6 منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون، مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد، وهي الهيئة المشرفة على فوتبول أستراليا. دافع المسؤولون في اتحاد الكرة الأسترالي كرة القدم في أستراليا عن مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش، مؤكدين تمسكهم الكامل من كأس العالم سوكر

ماكرون إلى دمشق. يحمل إعلان الرئاسة السورية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دمشق في وقت لاحق لم يحدد مضامين سياسية واقتصادية واستراتيجية في بلد مثقل بجراح ما بعد الحرب وفي منطقة تموج بتفاعلات سياسية وأمنية شديدة تجعل الاقتراب منها أو الاحتكاك بها تجربة محفوفة بالأخطار. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أمس إثر غارة بمسيرة صهيونية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة في القطاع المحاصر. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن قصفا صهيونيا استهدف مجموعة مواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي مدينة غزة أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات. شمال القدس. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة قالوا إنها توثق لحظة إصابة الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة قبل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده متأثرا بجراحه في مشهد عاد إلى الواجهة تصاعد استخدام الرصاص الحي خلال الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس. بروفيسور فرنسي يقول منذ أن وطأت قدمه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطلع السبعينات لم يتوقف الباحث الفرنسي المختص في شؤون الشرق الأوسط جان بول شانيولود عن مراقبة الجرح الفلسطيني الذي لا يندمج، فهو لم يعد يرى في القضية الفلسطينية مجرد ملف دبلوماسي معقد بل بوصلة وحيدة لمستقبل المنطقة، فكل مشاريع الاستقرار الإقليمي ستبقى بناء هشا ومنقوصا على حد قوله ما لم تقم على أساس عادل يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير ودولتهم المستقلة. نتنياهو ينسف. دخل اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة مسارا معقدا وسط تصعيد صهيوني ميداني تمثل في توسيع عمليات النسب في بيت لاهيا ورفح وخان يونس وتصعيد سياسي قاده رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بربطه الصريح بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس وهو ما وضع الاتفاق برمته في مهب الريح. السودان. تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار موجات النزوح القسري نحو مدينتي الأبيض ودمازين حيث يواجه عشرات آلاف الفارين من وطأة المعارك والانتهاكات ظروفا معيشية بالغة التعقيد تتزامن مع شح حاد في الاحتياجات الأساسية ومخاطر بيئية وصحية يفرضها فصل الخريف داخل المخيمات. جنوب لبنان. تتجه الأنظار إلى مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان بعد تصعيد صهيوني جديد أعاد هذه التلال الاستراتيجية إلى واجهة المواجهة وسط مؤشرات ميدانية توحي بأن الغارات الجوية قد لا تقتصر على عمليات استهداف محدودة بل قد تمهد لمحاولة توغل بري تفتح فصلا جديدا من الاشتباك على الجبهة الجنوبية. سوريا. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس ضخ 7,320,000 لتر من البنزين ضمن 305 طلبات لمحطات الوقود انطلقت من مركزي التوزيع في مدينتي بانياس وحمص بهدف دعم مخزون محطات الوقود وتلبية الطلب على المادة. وتشهد المدن السورية ازدحاما خانقا أمام محطات الوقود منذ أيام في وقت تؤكد فيه وزارة الطاقة عدم وجود نقص في المشتقات النفطية مراجعة الأزمة إلى ارتفاع كبير في الطلب خلال الأيام الماضية. جنوب لبنان. وصل الجيش الصهيوني أمس خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إذ نفذ غارة على بلدة النبطية الفوقة وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة فضلا عن تحليق مسيرات جنوب لبنان في حين توعد رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير حزب الله بشن هجوم سريع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. رعاة سوريون يكشفون. يواجه الرعاة والمزارعون السوريون في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية قيودا ميدانية متزايدة جراء استخدام الجيش الصهيوني والمستوطنين لقطعان الماشية كوسيلة لتوسيع النفوذ والسيطرة على الأراضي وسط اتهامات بطرد ومصادرة المواشي المحلية. سوريا. تشهد أحياء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق حركة متزايدة لإعادة ترميم المنازل والمحال التجارية المتضررة في إطار مبادرات يقودها السكان بجهودهم الذاتية بعد تخفيف القيود التي كانت تحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم في وقت لا تزال فيه تحديات الدمار ونقص الخدمات وارتفاع تكاليف البناء تعرقل وتيرة إعادة الإعمار. اليونيسف تقول. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه لا يمكن توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة في حين لا تزال القنابل تتساقط من السماء. ووفق المتحدثة باسم المنظمة لوزير ووترج فإنه لا طفولة آمنة في غزة ولا يمكن فصل القلق بشأن

0: تغني عمالة الأطفال في القطاع عن الانهيار الأوسع للطفولة نفسها. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تضطر عائلات نازحة إلى السكن في المقابر، وهو حال عائلة مازن يونس وأطفالها العشرة الذين لم يجدوا مكانا يأويهم إلا مقبرة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وتسبب العدوان الصهيوني في نزوح عائلة يونس من حي المنارة في خان يونس إلى مختلف المناطق حتى استقر بهم المقام في مقبرة الحي النمساوي في مواصي خان يونس. الضفة الغربية شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، شمل الاعتداء على السكان وممتلكاتهم والاستيلاء على المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل اتهامات بمساندة قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات وتحذيرات من تصاعد وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة. منظمات حقوقية تحذر. حذرت 6 منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن يوم 26 يونيو حزيران المنصرم يهدد بخزلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. الأسطول الخامس الأمريكي يعلن. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أمس وقف عمليات البحث النشطة عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب. ويأتي هذا الإعلان بعد جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 102 ساعة، شملت مساحة تزيد على 14,000 ميل مربع، وشاركت في الجهود وحدات متعددة حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس. حرائق الغابات. يكافح المئات من رجال الإطفاء حرائق الغابات في البرتغال واليونان وإسبانيا أمس، وأرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة التدوير محترق التهمته النيران. الخبر الأخير في هذه النشرة، سكان غزة سعوديون. فجرت تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي راندي فاين موجة واسعة من الجدل بعدما زعم أن الفلسطيني مصطلح مختلق وأن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا من دول عربية، في تصريحات أعادت إلى الواجهة الخطاب الذي ينكر الهوية الوطنية الفلسطينية. وقال فاين خلال مقابلة مع صانع المحتوى إليوت بيويك إن مصطلح الفلسطيني مختلق ولا يوجد شيء اسمه فلسطيني، زاعما أن سكان قطاع غزة مجرد عرب هاجروا إليها من السعودية، وأن أكثر أسماء العائلات شيوعا في القطاع هو المصري. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. أستراليا، اتحاد الكرة الأسترالي يجدد. اتحاد الكرة الأسترالي يجدد ثقته بتوني بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الخروج أمام مصر. ومن العناوين العالمية، حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق، رحلة تحفها مطامح نفوذ. فلسطين المحتلة غزة، شهيدان ومصابون في غزة بنيران صهيونية. شمال القدس، استشهاد طفل وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال شمال القدس. بروفيسور فرنسي يقول، القضية الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي لسيادة أوروبا دوليا. نتنياهو ينسف. هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟ السودان، مأساة صامتة وشبح هلاك يلاحقان نازحي السودان في الأبيض والدمازين. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول معركة تلال علي الطاهر ستكون شرسة ومكلفة للكيان الصهيوني. سوريا، ضخ 7 ملايين لتر بنزين، هل تنفرج أزمة المحروقات في سوريا؟ جنوب لبنان، غارات صهيونية جنوب لبنان وزامير يتوعد حزب الله من قلعة الشقيق. رعاة سوريون يكشفون، تفاصيل قضم الكيان الصهيوني للأراضي باستخدام سرية الأبقار. سوريا، هربا من نار الإيجارات، سواعد الأهالي تعيد الحياة لمخيم اليرموك. اليونيسف تقول، لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم. عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة. بعد رحلة نزوح شاقة، عائلة غزاوية تأوي إلى مقبرة بمواصي خان يونس. الضفة الغربية، سرقة في وضح النهار، هكذا تحولت ممتلكات فلسطيني الضفة إلى أهداف للمستوطنين. منظمات حقوقية تحذر، ستة منظمات حقوقية تقول اتفاق الإطار اللبناني الصهيوني يخزل ضحايا جرائم الحرب. الأسطول الأمريكي يعلن. الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب. حرائق الغابات. حرائق الغابات تستعر في البرتغال وإسبانيا واليونان. سكان غزة سعوديون. سكان غزة سعوديون. مشرع أمريكي ينكر وجود الهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 15 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء طقس غائم، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12، يرفع الأذان العصر تمام 2:42، يرفع الأذان المغرب تمام 5:02، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:24. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت إني أحكي لكم القصة دي بعنوان زوجة ذكية وزوج صامت ساكت ما بيتكلمش. راجل اتجوز من امرأة عايش معاها في بيت زوجية هادئ، بينفق عليها النفقة الكاملة وأنجب منها أطفال وبتحبه وبحبها، لكن الزوج بحبها من غير فضفضة للمشاعر. صحيح هو بيلبي احتياجات البيت، لكن من غير إنه يهتم أو يكترث. هو مش مقصر، لكن في نفس الوقت غير مبالي. المهم بعد 10 سنوات جت زوجته الطيبة اللي عقلها بيوزن بلد، واديت لجوزها، اديت له شريط تسجيل سمعي عشان يسمعه في العربية وهو رايح لشغله الصبح. الزوج أخذ الشريط وركب عربيته وحط الشريط وتوكل على الله للعمل. انتظر 20 ثانية والشريط التسجيل ما تكلمش، اللي جواه مفيش حاجة. بعد 40 ثانية مروا من غير ما يتكلم شريط التسجيل، مفيش حاجة. قام بتقديم الشريط شوية، بقى يقدمه فوروردز يعني، ولسه ساكت مفيش حاجة. بعد 2 دقيقة اتصل بزوجته وقال لها: يا بنت الحلال، الشريط ده ما بدأش وما فيه أي حاجة ولا صوت. قالت له: انتظر شوية هيبتدي. الراجل قدم الشريط ولسه ساكت، الشريط ما بيتكلمش. اتصل بزوجته تاني وقال لها نفس الكلام، وهي بعد طلبت منه إنه يقدم الشريط. وقدم الراجل الشريط ووصل لشغله، وبعد شوية بعد حوالي 12 دقيقة المهم الشريط ما ابتداش، بعد ما تكلمش. وأول ما دخل المكتب اتصل بزوجته وقال لها: انت اديتيني شريط بالخطأ، يمكن ما فيه شيء بالشريط يا حبيبتي. قالت له: وانت راجع اقلب الشريط، يمكن القفة تاني. خلص الراجل، أنهى شغله وركب عربيته ومشي وحط الشريط على الوش التاني. وحصل إيه؟ نفس الشيء وهو في الطريق، هو راجع قدم الشريط واتصل بزوجته، قدم مرة تانية واتصل بزوجته، وأخيرا الراجل وصل البيت وغضبان وقال لزوجته: انت بتضحكي عليا ولا ايه؟ قالت له: الشريط فين؟ قال لها: الشريط. قالت له: استريح. قال لها: خد الشريط ده. قالت له: طيب ما تزعلش، استريح. جابت المسجل وحطت الشريط ورجعت الشريط من اوله وقالت له: تعال اسمع. وانتظروا دقيقة ونص وقال الزوج: شفتي انه الشريط فاضي ما بيتكلمش؟ قالت له: ما تستعجلش، اصبر شوية، الصبر جميل. صبر الزوج 5 دقايق تانية لكن من غير فايدة، وقال لها نفس الكلام، وهي بعد بتقول له: اصبر شوية. خلص الوش الاول وقامت
وقلبت الشريط على الوش التاني ونفس الحكاية. قال لها: انت بتضحكي عليا ولا على روحك؟ قالت له: اصبر شوية. قال لها: خلاص ما اقدرش اصبر، مش قادر. وجت الست وقفلت المسجل وقالت: يا زوجي الغالي، يا حبيبي يلي جنبي، مش قادر تصبر على الشريط نص ساعة وهو فاضي، وانا الست صبر عليك 10 سنين وانت فاضي. الراجل فهم اللي قصدته زوجته وقام بإصلاح نفسه وصلح حال بيته الزوجية. أيوة، وصلح حال بيت الزوجية وتغيرت حالهم للأحسن من مجرد فكرة بسيطة عظيمة. يا ترى اتعلمتوا حاجة من القصة دي؟ الصمت بيقتل العلاقات الزوجية زي السم البطيء. عامل زوجتك على إنها إنسانة، ما تعاملهاش على إنها جزء من البيت. اسمع لها واديها اهتمام زي ما هي اديت لك قلبها وارتضت بيك عليها أمين ورفيق العمر. ما تنسوش إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء رفقا بالقوارير: أوصيكم بالنساء خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان سلام عليكم بما صبرتم. ما رأيك لو خصك عظيم من عظماء الدنيا بتحية خاصة وأثنى عليك قبل أن تلج إلى قصر وارف أعده لك لقاء ما طلبه منك؟ شعور خيالي ستشعر به حينها. تأمل معي قول الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا الله يا الله، الملائكة تحييك أيها المؤمن وتسلم عليك. وأين في الجنة التي أعدها الله لك؟ نعيم الدنيا كله يتلاشى أمام نعيم الجنة وما فيها من رؤية الله عز وجل ومجاورة الأنبياء. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن متى تلج هذه الدار؟ بعد أن تصبر نفسك على طاعة الله، وحينها تسلم عليك ملائك الرحمن، بل تتمتع برؤيته جل جلاله في نعيم لا يصل إليه نعيم، فهو أنعم ما في الجنة. ولكن تذكر بما صبرتم، فاصبر على طاعة الله وأدها أحسن أداء، واصبر عن معصية الله، واعلم أنها سبب للحرمان من رؤية الله عز وجل، واعلم أن الصبر مفتاح أساسي لأبواب الجنان. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وهو من قبل ذلك مفتاح أساسي للوقاية من الفتن والثبات على هذا الدين. يكفي أن تعلم أيضا أن الله معك أيها الصابر على دينه. واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف وعلى أي شيء يحزن؟ وأن الله جمع لك ثلاث لم يجمعها لغيرك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل ادخر لك الأجر والثواب. وما ظنك بالكريم الذي لا تنفد خزائنه ويده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، يقضي لكل واحد مسألته ولا يبالي؟ ما ظنك به جل جلاله إذا أدخر لك شيئا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حين تتأمل الصبر في القرآن ومواضعه التي زادت عن 100 موضع تدرك قيمته ومنزلته وأنه مفتاح رئيسي للنجاة، للنجاة من الفتن ولمداومة الطاعات ولمواجهة منكر الدعوات وللبعد عن المعاصي وللثبات عند المعصية، بل وللإمامة في الدين وللنصر على الأعداء ولدخول الجنة. حين تتأمل ذلك ثم تجاهد نفسك على التحلي بهذا الخلق الفاضل، حينها فقط فلتستعد لذلك السلام النوراني: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دعوة أخيرة: حاول العيش مع مواضيع الصبر في كتاب الله عز وجل، وتأملها ونزلها على حياتك ومواطن الصبر التي تحتاجها فيها. جعلنا وإياكم من الصابرين، اللهم آمين آمين، وأدخلنا وإياكم جنات النعيم.

القصة بتبتدي. جاء سعيد بن جبير للحجاج، قال له الحجاج: أنت شقي بن كثير بيعكس اسمه. فرد سعيد وقال له: أمي أعلم باسمي حين أسمتني. فقال الحجاج غاضبا: شقيت شقيت وشقيت أمك. فقال سعيد: إنما يشقى من كان من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ فرد الحجاج: لأبدلنك بدنيا كنارا تلظى. فقال سعيد: والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها يعبد من دون الله. قال الحجاج: ما رأيك في؟ قال سعيد: ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. فقال الحجاج: اختر لنفسك قتله، اختر لنفسك قتله يا سعيد، بدي اقتله. قال له: دورك على موتي. فقال سعيد: بل اختر لنفسك أنت، فما قتلتني بقتلة إلا قتلك الله بها. فرد الحجاج: لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا قبلك، ولن أقتلها لأحد بعدك. فقال سعيد: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. ولم يعد الحجاج يحتمل ثباته، فنادى بالحرس: جروه واقتلوه. فضحك سعيد ومضى مع قاتله. فناداه الحجاج مغتاظا: ما الذي يضحكك؟ يقول سعيد: أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فاشتد غيظ الحجاج وغضبه كثيرا، ونادى بالحراس: اذبحوه. فقال سعيد: وجهوني إلى القبلة. ثم وضعوا السيف على رقبته فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: غيروا وجهه عن القبلة. فقال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج: كبوه على وجهه. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنادى الحجاج: اذبحوه، ما أسرع لسانك بالقرآن يا سعيد بن جبير. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خذها مني يا حجاج حتى ألقاك بها يوم القيامة. ثم دعا قائلا: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وقتل سعيد. والعجيب أن بعد موته صار الحجاج يصرخ كل ليلة: مالي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي. وبعد 15 يوما فقط مات الحجاج، ولم يسلط على أحد من بعد سعيد. رحمك الله يا بن جبير، أين نحن من ثباتك وقوة حجتك وسلامة إيمانك؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا الله. اللهم اجعل لساني رطب بذكرك يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، مع هذه القصة بعنوان سعادة والدي هي سعادتي. الحديث عن بر الوالدين ما بينتهيش، وبيكفي شرف أن ربنا سبحانه وتعالى قرنه بعبادته سبحانه وتعالى، وسمي باب من أبواب الجنة باب الوالدين. العبد الموفق اللي ربنا وفقه في طاعته بعدين رضا والديه وحسن الأدب والتعامل الطيب معهم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات من القرآن الكريم في عظم برهم والإحسان إليهم والتأدب بالكلام معهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

لا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم من سورة الإسراء. ولا نقلت لينا الأحاديث الكثيرة عن فضل بر الوالدين. بيقول بالأمس زرنا شيخ من المشايخ من مدينة جدة ربنا يوفقه، وذكر قصته العجيبة مع والده بعد ما كان حديث المجلس عن البر والثمرات اللي بيجدها البار في حياته. بيقول الشيخ قصته، بيقول كان والدي كبير السن وتجاوز 70 من عمره، وكان بيجيله من الضمان 3000 ريال. وفي يوم من الأيام اتصل بي والدي وقال يا ابني انت فاضي ولا مشغول؟ قلت له امرني، عاوزني امرك مستعد، ما عنديش اي حاجة. والحقيقة بيقول كان عندي تسجيل وراح يتعرض على احد القنوات الفضائية وكنت معاهم، فاعتذرت منهم وقلت يمكن بكرة ازوركم ان شاء الله. فرحت لبيت والدي حفظه الله، لقيته كده متضايق قوي ومهموم، عليه علامات الحزن. فقلت له مالك، في ايه يا والدي، جرى لك ايه؟ قال يا ابني والله ما ادري وين راحت 3000 تبع الضمان. فقلت له ان شاء الله نلاقيها قريب، لكن عاوزك انك تروح معايا. فاخدت معايا في عربيتي ورحت بيه للبحر نغير جو، واشتريت له وليا عصير، ومريت بصرافة، محل صرافة من غير علمه، ووقفت عربيتي بحيث ما يشوفش محل الصرافة، وقلت هروح وارجع لك بعد دقايق يا بابا. ورحت لمحل الصرافة وسحبت من حسابي الخاص 3000 وحطيتها في جيبي، ورحنا لمطعم واشتريت له اللي هو عاوزه. ولما رجعنا البيت حطيت الفلوس جنب سريرته، جنب السرير بتاعه، وقلت له أنا ببشرك يا بابا، 3000 أهي لقيتها هنا. وبالفعل أنا حطيتها ولقيتها بالمكان اللي أنا حطيتهم فيه. وقال له الحمد لله، ربنا يبشرك بالجنة يا ابني، أنت راجل مبارك، يوم جيت وجدت الفلوس اللي ضاعت مني. وقال بكلمته العامية، يا ولدي المال الحلال ما بيضيعش. وبيقول الشيخ اللي بيقول حكايته، والله يا أخوان ما هياش إلا تقريبا شهر أو أقل، بفضل الله حتى أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وبقيت مرشد ديني في أحد القطاعات العسكرية بمدينة جدة، ومهيتي كتيرة ولله الحمد فوق ما كنت أتوقع الوظيفة دي. فده بفضل الله وبفضل دعاء أبويا، والله أني لقيت الثمرة دي في صلاح أبنائي وتعامل الناس معايا وتيسير أموري في كل حياتي. يا سلام أحبابي، احنا بنستفيد من القصة دي أولا إدخال السرور على الوالد وتحول حزنه لفرح، ثانيا تأجيل التسجيل التلفزيوني والاعتذار منهم من أجل ذهابه لوالده، ثالثا حسن الأدب وإكرام والده بطعام العشاء وتغيير الجو وخروجه للبحر، رابعا الإنفاق من حسابه الخاص حتى يسعد أبوه، خامسا ولاقى ثمرة بره بأبوه مع أولاده. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بقلم بعنوان لماذا حرم الإسلام تبرج المرأة؟ الإسلام حرم أي شيء فيه ضرر للمؤمن؟ ليس هذا فحسب، بل حرم الله تعالى أي سبب يؤدي للضرر ده. لذلك حرم الزنا وحرم الأشياء اللي تؤدي إلى الزنا. فنظر الراجل للست من غير محارمه وتكرار النظر محرم ده ممكن يؤدي إلى التفكير بالزنا. والكلام مع النساء ممكن يكون طريق للزنا، خصوصا لو كانت المرأة متبرجة، وإذا كان الحديث فيه إثارة للرغبات والأحاسيس والعاطفة. هناك أمر تاني يؤدي للزنا ويحرض عليه، ألا وهو تبرج المرأة وعرض مفاتنها من اللي بيثير شهوة الراجل. لذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حرم التبرج ونهى عنه، حتى إنه اعتبر إن المرأة المتبرجة ما بتشمش ريحة الجنة. خدوا بالكم يا ستة. بيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن علامات يوم القيامة: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. رواه مسلم. الحديث ده بيمثل، الحديث الشريف بيمثل معجزة علمية كمان كشفت آخر الأبحاث المتعلقة بسرطان الجلد، إن المرأة اللي بتكشف أجزاء من جسدها بتتعرض للإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة. من الصحف الطبية